ويخاف من تقصير نفسه وغلبة هواه عليه وتكاسله فيما عند الله عز وجل عن بلوغ تلك المراتب العلية. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق لتوبة النصوح ولأخلاق كالمسك تفوح، وأن يوفقنا ويأخذ بأيدينا إلى المراتب العلية والمنازل الفاضلة، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يحفظنا جميعا من كل مكروه وضير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها.
اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، الحمد لله رب العالمين. اللهم انشر علينا رحمتك، وأنزل علينا بركاتك، وأتمم علينا نعمك، وألبسنا عافيتك، وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر،
اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه

فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.

يجزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرف

لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم

طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟

إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم

رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟

لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم.

مَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا

أيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.

عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض

ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج.

يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة

عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا

وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عنهم.

ألم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق

الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار.

ثمود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ

امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم

وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا

فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.

الإثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم

إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قال

تتقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا

والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد.

شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم

0: رزقا
1: رزقا
0: للعباد،
1: للعباد
0: وأحيينا
1: وأحيينا
0: به
1: به
0: بلدة
1: بلدة
0: ميتا
1: ميتا
0: كذلك
1: كذلك
0: الخروج.
1: الخروج.
0: كذبت
1: كذبت
0: قبلهم
1: قبلهم
0: قوم
1: قوم
0: نوح
1: نوح
0: وأصحاب
1: وأصحاب
0: الرس
1: الرس
0: وثمود
1: وثمود
0: وعاد
1: وعاد
0: وفرعون
1: وفرعون
0: وإخوان
1: وإخوان
0: لوط
1: لوط
0: وأصحاب
1: وأصحاب
0: الأيكة
1: الأيكة
0: وقوم
1: وقوم
0: تبع،
1: تبع،
0: كل
1: كل
0: كذب
1: كذب
0: الرسل
1: الرسل
0: فحق
1: فحق
0: وعيد.
1: وعيد.
0: أفعينا
1: أفعينا
0: بالخلق
1: بالخلق
0: الأول،
1: الأول،
0: بل
1: بل
0: هم
1: هم
0: في
1: في
0: لبس
1: لبس
0: من
1: من
0: خلق
1: خلق
0: جديد.
1: جديد.
0: ولقد
1: ولقد
0: خلقنا
1: خلقنا
0: الإنسان
1: الإنسان
0: ونعلم
1: ونعلم
0: ما
1: ما
0: توسوس
1: توسوس
0: به
1: به
0: نفسه،
1: نفسه،
0: ونحن
1: ونحن
0: أقرب
1: أقرب
0: إليه
1: إليه
0: من
1: من
0: حبل
1: حبل
0: الوريد.
1: الوريد.
0: إذ
1: إذ
0: يتلقى
1: يتلقى
0: المتلقيان
1: المتلقيان
0: عن
1: عن
0: اليمين
1: اليمين
0: وعن
1: وعن
0: الشمال
1: الشمال
0: قعيد.
1: قعيد.
0: ما
1: ما
0: يلفظ
1: يلفظ
0: من
1: من
0: قول
1: قول
0: إلا
1: إلا
0: لديه
1: لديه
0: رقيب
1: رقيب
0: عتيد.
1: عتيد.
0: وجاءت
1: وجاءت
0: سكرة
1: سكرة
0: الموت
1: الموت
0: بالحق،
1: بالحق،
0: ذلك
1: ذلك
0: ما
1: ما
0: كنت
1: كنت
0: منه
1: منه
0: تحيد.
1: تحيد.
0: ونفخ
1: ونفخ
0: في
1: في
0: الصور،
1: الصور،
0: ذلك
1: ذلك
0: يوم
1: يوم
0: الوعيد.
1: الوعيد.
0: وجاءت
1: وجاءت
0: كل
1: كل
0: نفس
1: نفس
0: معها
1: معها
0: سائق
1: سائق
0: وشهيد.
1: وشهيد.
0: لقد
1: لقد
0: كنت
1: كنت
0: في
1: في
0: غفلة
1: غفلة
0: من
1: من
0: هذا
1: هذا
0: فكشفنا
1: فكشفنا
0: عنك
1: عنك
0: غطاءك
1: غطاءك
0: فبصرك
1: فبصرك
0: اليوم
1: اليوم
0: حديد.
1: حديد.
0: وقال
1: وقال
0: قرينه
1: قرينه
0: هذا
1: هذا
0: ما
1: ما
0: لدي
1: لدي
0: عتيد.
1: عتيد.
0: ألقيا
1: ألقيا
0: في
1: في
0: جهنم
1: جهنم
0: كل
1: كل
0: كفار
1: كفار
0: عنيد،
1: عنيد،
0: مناع
1: مناع
0: للخير
1: للخير
0: معتد
1: معتد
0: مريب.
1: مريب.
0: الذي
1: الذي
0: جعل
1: جعل
0: مع
1: مع
0: الله
1: الله
0: إلها
1: إلها
0: آخر
1: آخر
0: فألقياه
1: فألقياه
0: في
1: في
0: العذاب
1: العذاب
0: الشديد.
1: الشديد.
0: قال
1: قال
0: قرينه
1: قرينه
0: ربنا
1: ربنا
0: ما
1: ما
0: أطغيته
1: أطغيته
0: ولكن
1: ولكن
0: كان
1: كان
0: في
1: في
0: ضلال
1: ضلال
0: بعيد.
1: بعيد.
0: قال
1: قال
0: لا
1: لا
0: تختصموا
1: تختصموا
0: لدي
1: لدي
0: وقد
1: وقد
0: قدمت
1: قدمت
0: إليكم
1: إليكم
0: بالوعيد.
1: بالوعيد.
0: ما
1: ما
0: يبدل
1: يبدل
0: القول
1: القول
0: لدي
1: لدي
0: وما
1: وما
0: أنا
1: أنا
0: بظلام
1: بظلام
0: للعبيد.
1: للعبيد.
0: يوم
1: يوم
0: نقول
1: نقول
0: لجهنم
1: لجهنم
0: هل
1: هل
0: امتلأت
1: امتلأت
0: وتقول
1: وتقول
0: هل
1: هل
0: من
1: من
0: مزيد.
1: مزيد.
0: وأزلفت
1: وأزلفت
0: الجنة
1: الجنة
0: للمتقين
1: للمتقين
0: غير
1: غير
0: بعيد.
1: بعيد.
0: هذا
1: هذا
0: ما
1: ما
0: توعدون
1: توعدون
0: لكل
1: لكل
0: أواب
1: أواب
0: حفيظ.
1: حفيظ.
0: من
1: من
0: خشي
1: خشي
0: الرحمن
1: الرحمن
0: بالغيب
1: بالغيب
0: وجاء
1: وجاء
0: بقلب
1: بقلب
0: منيب،
1: منيب،
0: ادخلوها
1: ادخلوها
0: بسلام،
1: بسلام،
0: ذلك
1: ذلك
0: يوم
1: يوم
0: الخلود.
1: الخلود.
0: لهم
1: لهم
0: ما
1: ما
0: يشاءون
1: يشاءون
0: فيها
1: فيها
0: ولدينا
1: ولدينا
0: مزيد.
1: مزيد.
0: وكم
1: وكم
0: أهلكنا
1: أهلكنا

المحيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم

فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء

وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون

نود فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته

خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين.

0: الأليم. وفي
1: وفي
0: موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد

لا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين.

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلق

0: يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم.

تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟

0: كنا مع تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
2: أيها المبحرون في خضم هذه الحياة، يا من تخلون بأنفسكم حين ترخي الليالي سدولها ويغيب عنكم نظر البشر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في رحلة روحية جديدة من برنامجكم مرافئ اليقين، حيث تلتقي أنوار الوحي بحقائق الحياة. مرفأنا اليوم هو حياة الروح، حيث نلقي مراسي القلوب لنسأل كيف نبني حصنا منيعا يقينا من زلات الخلوات، وكيف يتحول مبدأ إن الله يراك من مجرد معلومة باردة عندنا إلى مراقبة دائمة تضبط نبض القلب وتحيي في النفس مهابة الخالق القريب جل جلاله. من مشكات الوحي الخالد يتنزل علينا نور يبدد وهم العزلة ويوقظ الضمائر الغافلة. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. تأملوا أيها الأحبة هذه الإحاطة الربانية المهابة، إنها حقيقة ترعد لها القلوب الحية. أنت لست وحدك قط، ففي كل شأن من شؤونك وفي كل حركة أو سكنة هناك شهود إلهي لا يغفل. إذا ما استقر يقين هذه الآية في وجدان المؤمن انقشعت عنه

ظلمات الوهم، فيستحي أن يجعل الله أهون الناظرين إليه. كيف يستخفي من رب يراه ويسمعه، بل ويعلم ما توسوس به نفسه؟ وفي رحاب السنة المطهرة يتجلى لنا معراج الأسمى لهذا الحياء الروحي، إذ يلخص لنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم قمة المراتب الإيمانية حين سأله أمين الوحي جبريل عليه السلام عن الإحسان، فأجابه بكلمات نورانية كتبت بماء الذهب: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن هذا الحديث العظيم هو محور الاستقامة وميزان الضمير السوي، إنه ينقلك من طاعة العادات وخوف المخلوقين إلى فسحة المراقبة الواعية. أن تعيش حياتك وطيف الجلال محفور في وجدانك، وحياء الروح يكبح جوارحك، فلا تمتد يدك إلى حرام، ولا ينظر طرفك إلى ما يغضب مولاك، لأنك على يقين جازم بأن عين الرقيب التي لا تنام ترمقك في سكون الليل كما في ضجيج النهار. ولكي يرسخ بناء هذا اليقين، تعالوا نستمع لصيحة تهز أعماق كل صادق يجاهد نفسه: فالله الله في مراقبة الحق عز وجل، فهل الله الله الخلوات الخلوات، البواطن البواطن، النيات النيات، فإن عليكم من الله عينا ناظرة. يا لها من موعظة تغسل أدران الغفلة. إن الصلاح الظاهر أمام الناس يسير، فكلنا نلبس ثياب التقى في مجالسنا، لكن المحك الحقيقي لمعدن اليقين يتجلى هناك في غرفتك المغلقة في ظلمة ليلك، حين ترخى الستور ويغيب البشر وتنشط دواعي الهوى. هناك يرتقي من يقول لنفسه بنبرة المحب المشفق: أيتها النفس، إن الذي خلق الظلام يراني، متذكرا إن الذنب في الخلوة جرح في عقيدة المراقبة، وأن تعظيم شأن الخالق في السر هو منبع الكرامة والثبات في العلن. واليوم نحن نعيش في عصر باتت فيه مراقبة الله أعظم امتحان يمر به الإنسان. لقد انفتحت علينا أبواب الفتن من شاشات صغيرة تحملها أيدينا في جزء من ثانية وبلمسة أصبع خفية، يمكن للمرء أن يطلع على محارم الله وهو قابع في سريره ولا يشعر به أحد ممن حوله. في هذا العالم الرقمي المكشوف ضاعت الحواجز، ولم يبق عاصم للقلب بعد حفظ الله إلا حياء الروح. إن التحدي اليوم ليس في قلة المواعظ، بل في قلة الحياء من المنعم. كم نرتعب ونتصنع الوقار إذا شعرنا أن بشرا يراقبنا ويسجل حركاتنا، فما بالنا نحسن التخفي من الخلق ونغفل عن رب الخلق الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن نسيان رقابة الله هو سر الشقاء وتبدد السكينة، فكيف يذوق راحة البال من جعل الله أهون الناظرين إليه؟ أيها المستمعون الأفاضل، يا من تطمحون لبلوغ مقام الإحسان وصفاء الباطن، ها نحن نرسو بكم على شاطئ مرفئنا الرقيق. ورسالتنا العملية لكم اليوم: حينما تأوون إلى خلواتكم، أو حينما تزين لكم الشاشة خطيئة عابرة، قفوا مع أنفسكم وقفة حياء، ضعوا أيديكم على قلوبكم ورددوا بيقين يقطع حبال الغفلة: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي. إذا همت النفس بالمعصية فألجموها بقولكم: إن الذي خلق هذه العين تريد أن تعصيه بها إنه ليراها. اجعلوا مراقبة الله درعا، واستحيوا منه سبحانه في

0: غيبتكم كما تستحيون من أكبر رجل ذي مهابة من أهلكم، فإن من حفظ حدود الله في سره تولاه الله بحفظه في جهره وأورثه حلاوة إيمان لا تقدر بثمن. إلى هنا ينتهي بنا المسير في هذا المرفأ، على أمل اللقاء بكم في محطة جديدة من مرافئ اليقين. دمتم في حفظ رقيب يراكم ووداع رحمن يرعاكم، صادقين في السر نقيين في السريرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، ظلال أمان وسعادة. والله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم سبحانه جعل في هدايته حصون اللائذين وواحة المغتربين وراحة المتعبين وأمان الخائفين. لا شك أن كل إنسان يعيش في عملية بحث دائمة عن الأمان والسعادة، فتتعدد مسالكه لتحقيق ذلك. ونحن في ظلال تعاليم الإسلام وشعائره نجد ديننا الحنيف يقدم لكل إنسان النموذج المتكامل الذي يحقق طمأنينة القلب وسعادة النفس واستقرار الحياة حينما تطبق في الواقع كما يرضي الله تعالى. فالإسلام منهج شامل وليس أحكاما متفرقة، منهج حياة ينظم علاقة الفرد بربه وبنفسه وبمجتمعه ويأخذ به إلى سبل توازنه واعتداله. ومراشد ديننا الكريم تمنح هذا الفرد أمانا يستشعره في أعماقه، فهي تصله بخالقه فيحيا.

0: موقنا أنه في عناية رب رحيم لطيف يدبر الأمر ويعلم الحال ويستجيب الدعاء، يقين جازم يبدد قلقه ويذهب خوفه ويخفف ضغطه، يقين يجعله على ثبات في وجه تقلبات الحياة وعقبات المسير وصروف الأيام. ومن ظلاله هذه العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج هي محطات التزكية القلبية والتربية النفسية، تغذي روحه وتزكي نفسه وتعيد ترتيب أولوياته. والشعائر الإسلامية لها أثرها البالغ في تنظيم الحياة اليومية للفرد، فهي معززة لانضباطه والتزامه ودافعة لاستحضار الإخلاص واستشعار المراقبة. فصلواته ترسي الطمأنينة في نفسه، وصيامه يعوده الصبر وضبط شهواته، وزكاته تنمي روح عطائه، وبحجه يرى تجسد وحدة أمته وتساوي أبنائها. وفي ظلال تعاليم الإسلام يقوم المجتمع الآمن وعلى أسس العدل والإحسان والتراحم والتعاون. ظلال يشعر الفرد في رحابها أن منظومة متكاملة تحوطه وتحفظ كرامته وتصون حقوقه. وحينما يحرص الناس ونظامهم في المجتمع على أن تسود هذه القيم، فإنهم ينعمون بالنأي عن النزاعات وعموم الاستقرار وازدهار العلاقات. إن الأمان والسعادة من المشاعر والأحاسيس المعهودة في الحصن الإيماني، هي ثمرات الالتزام الصادق بمنهج الله ونتائج طبيعية لحياة وفق هديه الكريم. لك الحمد، لك الحمد تشدو به الألسن، وطاب به صادح مذعن، ترنمت الكائنات به فتسبح ربي لها ديدن، وأشرقت الأرض من نوره، وفاح به الورد والسوسن، وسالت دموع الغيوم به فتضحك من دمعها الأغصن. لك الحمد ربي هديت النهى، هداك بقلب الدجى بين، هناء النفوس بآفاقه، تقر بأفيائه الأعين. فهيا بنا لله ربنا، فثم هدى ونور وموعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ

وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نبدأ معكما ومع المستمعين والمستمعات لقاءنا مع آية جديدة تحمل الرقم 34 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: إنها آية مباركة تشير إلى أولئك الذين يدعون أنهم أتباع إبراهيم أو أتباع إسماعيل وإسحاق، وهم ليسوا من التبعية لهؤلاء الأنبياء في شيء.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أولا أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية لهذه الآية القصيرة؟
2: ليست فيها أحكام كثيرة نظرا إلى قصرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك أمة قد خلت. أمة قد خلت،
1: جاء الإخفاء هنا يا أستاذنا.
2: أخفي التنوين في أمة قبل القاف، والقاف من أحرف الإخفاء، ثم بعد ذلك قد خلت.
3: قلقلة في دال قد.
2: جميل، إذ هي ساكنة، والدال إذا سكنت تقلقل كالباء والجيم والطاء. قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ولكم ما كسبتم،
1: جاء إدغام متماثلين هنا يا أستاذنا.
2: نعم، ميم في لكم وميم في ما كسبتم. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. كسبتم، قلقلة الباء كذلك حيث جاءت ساكنة، كسبتم. ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما.
3: هنا إدغام يا أستاذنا.
2: إدغام نون عن في ما، وقد أدغم إدغام غنة. عما كانوا يعملون.
1: صدق الله العظيم.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: هل لا تخبرنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
2: الآية الأولى تحمل عتابا وتوبيخا لأولئك الذين قالوا إنهم من أتباع الأنبياء، ومع ذلك يعبدون غير الله، يعبدون آلهة متعددة، وهم المشركون. وتحمل في طياتها أيضا عتابا لبني إسرائيل الذين قالوا إنهم أتباع إبراهيم، وإبراهيم ما كان إلا قبل موسى، وبدأ الدين الإسرائيلي أو بدأت اليهودية بعد موسى عليه السلام، ثم هم لا يعبدون الله حق عبادته بإطاعة كل رسله، ففي ذلك توبيخ لهم. ثم جاءت هذه الآية تقول لهم تلك أمة قد خلت، فما لكم ولهم، أنتم كسبكم لكم وهم لهم كسبهم، وأنتم غير مسؤولين عن أعمالهم. فهذه الآية فيها تحذير شديد لمن يدعي شيئا ومع ذلك لا يكون عليه وليس له عليه بينة.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نشرع في إعراب هذه الآية القصيرة؟
2: تلك أمة، تي
3: اسم إشارة،
2: وهو مبني في موضع رفع على الابتداء، اللام للبعد والكاف للخطاب. أمة
1: خبر لتلك مرفوع بالضمة الظاهرة يا أستاذنا.
2: خبر مرفوع بالمبتدأ أو بالابتداء وعلامة رفعه الضمة. قد خلت،
1: قد حرف تحقيق يا أستاذنا.
2: خلت خلا
3: فعل ماض مبني على الفتح
2: ومضارعه
1: يخلو.
2: جميل. قد خلت التاء هنا
3: للتأنيث،
2: إذن فاعل الفعل ضمير مستتر،
1: ضمير مستتر جوازا تقديره هي،
2: يعود إلى الأمة، تلك أمة قد خلت. لها
3: جار ومجرور،
2: خبر مقدم متعلق بمحذوف، ما
1: اسم موصول مبني على السكون يا أستاذنا،
2: في موضع رفع مبتدأ مؤخر. لها ما كسبت، كسب
3: فعل ماض مبني على الفتح،
2: والتاء
3: للتأنيث،
2: وفاعل كسب،
1: والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره
2: هو، يعود إلى ما، أي لها الذي كسبت، يعود إلى ما، تلك أمة قد خلت لها الذي كسبته. لها ما كسبت أي الذي كسبت، ولكم ما كسبتم. الواو
1: عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا،
2: ونقول عن ما كسبتم مثل ما قلنا في ما كسبت،
1: ولكم جار ومجرور،
2: ولكم ما كسبتم. نعم، وما مبتدأ مؤخر والجملة صلته. ولا تسألون عما يعملون،
3: الواو عاطف لما بعده على ما قبله،
2: عطفت جملة ولا تسألون على ما قبلها. لا تسألون، لا
1: نافية لا عمل لها،
2: تسألون
3: فعل مضارع مرفوع
2: ولكنه
1: مبني للمجهول،
2: أي لم يسم فاعل.

0: فاعله وليس هو مبنيا، وإنما هي عبارة فيها تسامح فليس مبنيا، أي مسند لمجهول أي لم يسمى فاعله، أي ولا يسألكم سائل.
1: فماذا نعرب الواو في تسألون يا أستاذنا؟
0: نائب فاعل، فهو مرفوع لكونه نائب فاعل وهو مبني على السكون في موضع رفع. أما النون فعلامة للرفع.
1: عما
2: جار ومجرور يا أحمد.
0: عما أصله عنما، عن حرف جر، ما بمعنى الذي. ولا تسألون عما كانوا،
1: كان فعل ماض ناسخ.
0: أين اسم كان؟
2: الواو يا أستاذنا.
0: يعملون
1: فعل مضارع مرفوع وفاعله، وهذه الجملة الفعلية في محل نصب خبر كان.
0: جميل. النون فيه علامة للرفع، والواو فاعله مبني على السكون في موضع رفع. ولك أن تجعل ما مصدرية.
2: ما مصدرية؟
0: نعم، أي ولا تسألون عن عملهم، وتكون كان زائدة أي مؤكدة، فتكون كان صلة مؤكدة. وكذلك لها ما كسبت أي لها كسبها، ولكم ما كسبتم أي لكم كسبكم، فتكون ما مصدرية مع الفعل. ولكن الموصولية لائحة في الثلاثة الأسماء، لها الذي كسبت ولكم الذي كسبتم، ولا تسألون عن الذي كانوا يعملونه.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: بعد هذا الإعراب المستفيض انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: سبحان الله، ولكننا عسى أن نستدرك ما فاتنا في الحلقة القادمة بإذن الله.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعكم من كتاب الله الكريم.

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم

0: تلا على مسامعكم الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي. إخراج زهرة بن زاهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أحمده حق حمده فهو أهل لكل حمد، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا محمد خير خلق الله، الذي قال الله له: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وبعد، أيها المستمعون والمستمعات، نواصل ما بدأنا في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن أركان القراءة الصحيحة. من المعلوم أن القرآن نقل إلينا متواترا صحيح السند، حيث رواه الجمع من القراء عن شيوخهم الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويتسلسل السند حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تعد القراءة صحيحة عند أهل الأداء وعلماء التجويد إلا إذا توافرت فيها ثلاثة أركان، وهي موافقة اللغة العربية، وموافقة الرسم العثماني، وصحة السند مع التواتر. أما موافقة القراءة لوجه من وجوه اللغة العربية، أي أن القراءة لو وافقت وجها من وجوه النحو واللغة، سواء أكان هذا الوجه أفصح أم فصيحا، مجمعا عليه أم مختلفا فيه، فإنها تعد قراءة صحيحة. ومثال ذلك قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قرأ الجمهور برفع آدم ونصب كلمات، والمعنى أن آدم هو الذي تلقى الكلمات، لأنه هو الذي قبلها ودعا بها وعمل بها فتاب الله عليه، وهو الفاعل لقبوله الكلمات. وقيل في معنى فتلقى آدم من ربه كلمات معناه قبلها، فإذا كان آدم قابلا فالكلام مقبول، فهو المفعول وآدم الفاعل. وقرأ ابن كثير بنصب آدم على أنه مفعول به مقدم، ورفع كلمات على أنها فاعل مؤخر للفعل تلقى. وعلى هذا الوجه تكون الكلمات هي التي تلقت آدم، وهذا من بلاغة القرآن الكريم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فالتلقي يصح وقوعه من آدم ومن الكلمات. قال مكي بن أبي طالب: وعلة من نصب آدم ورفع الكلمات أنه جعل الكلمات استنقذت آدم بتوفيق الله له لقوله إياها والدعاء بها فتاب الله عليه. وأما الركن الثاني فهو موافقة القراءة لمرسوم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، أي إن القراءة إذا وافقت خط المصحف ورسمه فإنها تكون قراءة صحيحة. ومثال موافقة القراءة للرسم موافقة صريحة قوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. قرئ لفظ تعملون بالياء وبالتاء، هذه الكلمة تحتمل القراءتين في رسم المصحف، حيث إن المصحف كان غير منقوط. ومثال موافقة القراءة للرسم العثماني ولو احتمالا قراءة ابن عامر: قالوا اتخذ الله ولدا، في سورة البقرة بغير واو. وبالزبر وبالكتاب المنير بزيادة الباء في الاسمين، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي. ومثل ملك يوم الدين فإنه كتب بغير ألف بعد الميم في جميع المصاحف، فقراءة الحذف تحتمله تحقيقا كما كتب ملك الناس، وقراءة إثبات الألف بعد الميم تحتمله تقديرا كما كتب مالك الملك، فتكون الألف التي بعد ميم مالك يوم الدين حذفت اختصارا. وكلمة احتمالا تعني أنها توافق رسم المصحف ولو تقديرا، إذ إن القراءة يمكن أن توافق رسم المصحف تحقيقا، أي موافقة صريحة، مثل قراءة تعملون ويعملون، ويمكن أن توافق الرسم تقديرا واحتمالا، أي على تقدير إثبات الألف في قراءة مالك يوم الدين حيث رسمت في المصحف بدون الألف. أما الركن الثالث، صحة السند والتواتر، أي أن القراءة إذا أخذها العدل الضابط عن مثله حتى يصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تعد قراءة صحيحة، لأنها أخذت في كل مراحل السند عن شيخ متقن فطن لم يتطرق اللحن إلى قراءته، وذلك هو معنى العدل الضابط الذي يتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مع صحة سندها تكون متواترة مشتهرة مستفيضة. يقول الإمام ابن الجزري: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. وهذه الشروط الثلاثة لا بد أن تكون مجتمعة لقبول القراءة، فإذا اختل أحد هذه الأركان فإن القراءة تعتبر شاذة ولا تجوز القراءة بها تعبدا.
1: أحكام التلاوة.
3: أحكام التلاوة.
2: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة الملك التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها، برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. في قوله سبحانه: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. في كلمة تفاوت ينتبه القارئ لضم الواو، فلا يقرأ بالكسر، تفاوت. وفي قوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ينتبه القارئ في كلمة ينقلب لسكون الباء، فلا يقرأ بالضم ينقلب إليك، لأنه فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون لأنه وقع جوابا للطلب. وينتبه القارئ لتفخيم الراء في كلمة فارجع البصر ثم ارجع، حيث يخطئ بعضهم فيقرأ بترقيق الراء، والصواب تفخيمها لسكونها بعد كسر ليس أصليا. وفي قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، ينتبه القارئ برواية حفص لإظهار الدال مع القلقلة في ولقد زينا، فلا يقرأ ولقد زينا بإدغام الدال في الزاي. وفي قوله تعالى قالوا

0: إن أنتم إلا في ضلال كبير. ينتبه القارئ في كلمتي وقلنا لإظهار اللام، فلا يقرأ بإدغام اللام في النون وقلنا. يقول صاحب التحفة: وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. وفي قوله سبحانه: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. في كلمة ينصركم ينتبه القارئ برواية حفص لضم الراء، فلا يقرأ ينصركم بسكون الراء. وفي قوله تعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. ينتبه القارئ لتحقيق ضم القاف في كلمة يرزقكم، فلا يقرأ يرزقكم بسكون القاف. وينتبه القارئ للواو المشددة وللإدغام مع الغنة في عتو ونفور، فلا يقرأ عتو نفور. وفي قوله سبحانه: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. في كلمة معي عند الوصل ومن معي أو رحمنا ينتبه القارئ برواية حفص لفتح الياء، فلا يقرأ بسكونها ومن معي أو رحمنا. وفي قوله تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. يخطئ بعضهم فيقرأ توكلنا بإدغام اللام في النون هكذا توكلنا، والصواب إظهارها توكلنا. بهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي. إخراج زهرة بن زهر الكندي.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الأولى من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى إنه هو السميع البصير، وهذه الجملة تذييل للجملة التي قبلها وقد صدرت بإن التي تدخل على الجملة الإسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن في هذا الموضع قد تكون للتعليل، والمعنى لأنه هو السميع البصير. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، وخبر إن هو السميع البصير، ويجوز أن يكون الخبر مفردا ويجوز أن يكون جملة، وهو مفرد على أن هو ضمير فصل، وعلى هذا يكون الخبر مفردا. ونبدأ بهذا الوجه، فالضمير يكون ضمير فصل إذا تحقق شرطان مجتمعان: الشرط الأول أن يكون الضمير ضمير رفع، والشرط الثاني أن يأتي بعد الضمير اسم متصل بأل أو اسم في حكم ما اتصل بأل، ويريدون بهذا الثاني أفعل التفضيل، والشرطان متحققان، فهو ضمير رفع وقد جاء بعده اسم متصل بأل وهو السميع، ولذلك نقول في الإعراب هو ضمير منفصل أو ضمير فصل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب على المشهور، ومنهم من يجعل لضمير الفصل محلا من الإعراب، وهؤلاء اختلفوا هل محله محل ما قبله أو محله محل ما بعده، فهو على الأول في محل نصب، وإن كان من حيث الأصل ضمير رفع فإن الضمائر ينوب بعضها عن بعض، وهو في محل رفع على جعل محله محل ما بعده، وعلى هذا يكون الخبر مفردا وهو السميع، ولذلك نقول في الإعراب السميع خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، البصير خبر ثان لإن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وعلى جعل الخبر جملة تكون هذه الجملة جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، ونقول في الإعراب هو ضمير منفع

فصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. السميع خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. البصير خبر ثان للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة الاسمية هو السميع البصير في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية الثانية من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وآتينا موسى الكتاب جملة فعلية، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. والواو التي صدرت بها هذه الجملة يجوز أن تكون واو العطف، ويجوز أن تكون واو الاستئناف، وهي على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. آتينا فعل ماض مبني على السكون، لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك، وضمير الرفع المتحرك هو نون جميع الذكور، فالنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. موسى مفعول به أول للفعل آتى، فالفعل آتى من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبرا، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر. موسى مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، لأنه من الأسماء المقصورة، والأسماء المقصورة تكون ملازمة للسكون، فلا يظهر عليها شيء من علامات الإعراب. الكتاب مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية آتينا موسى الكتاب يجوز أن تكون جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن تكون هذه الجملة معطوفة على الجملة سبحان الذي أسرى بعبده، وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وجعلناه هدى لبني إسرائيل جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جعلنا فعل ماض مبني على السكون، لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك، وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والفعل جعل يتعدى إلى مفعولين
أصلهما المبتدأ.

والخبر، فإن جعل من أخوات ظن، والمفعول به الأول هو الهاء. الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول للفعل جعل. هدى مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، لأنه اسم مقصور، والاسم المقصور يكون ملازما للسكون فلا تظهر عليه علامات الإعراب. وعند الوصل ينون هدى، وبهذا تسقط الألف لالتقاء ساكنين، تسقط لفظا لا خطا، والساكنان هما التنوين، فإن التنوين نون ساكنة والساكن الثاني هو الألف، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. لبني إسرائيل جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. بني اسم مجرور باللام، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأنه من الملحقات باسم الجمع، أو من الملحقات باسم الجميع، وهو جمع المذكر السالم، وهو مضاف. إسرائيل مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، منعته من الصرف العلمية والعجمة. لبني إسرائيل حرف الجر وهو اللام، يجوز أن يكون متعلقا بالفعل جعل، جعلناه لبني إسرائيل، فنلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل جعل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل جعل. ويجوز في الجار والمجرور لبني إسرائيل أن يكون صفة لكلمة هدى، فالجار والمجرور لبني إسرائيل وقع بعد نكرة، وأشباه الجمل حكمها كحكم الجمل في باب الوصفية والحالية، والجمل بعد النكرات صفات، وكذلك أشباه الجمل فإنها بعد النكرات صفات. وعلى هذا فالجار والمجرور لبني إسرائيل في محل نصب صفة لكلمة هدى، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا لبني إسرائيل أو كان لبني إسرائيل، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. والجملة الفعلية جعلناه هدى لبني إسرائيل جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ألا تتخذوا من دوني وكيلا. الأصل أن لا، فهما كلمتان، فوقع إدغام، أدغمت اللام في النون فصار حرفا مشددا من جنس الثاني، أي من جنس اللام، وهذا الإدغام هو الذي يسمونه الإدغام الكامل. وأن يجوز فيها وجهان نذكرهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم

الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ

0: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا

السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها،

10 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. برعاية الله وتوفيقه، جلالة السلطان المعظم يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى المملكة المتحدة الصديقة.

واشنطن تشير إلى إحراز تقدم في مسار المحادثات مع طهران وتأكيدات باستمرار جهود الوساطة للتوصل إلى حل دبلوماسي. اختتام اليوم الأول من الجولة السابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما ببحث تثبيت وقف إطلاق النار ومسألة الحدود البرية. برعاية الله وتوفيقه، عاد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن مساء أمس بعد زيارة خاصة إلى المملكة المتحدة الصديقة. أيد الله وعاهل البلاد المفدى ووفقه لما فيه الخير والازدهار. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، لكن لم يتسنى التوصل بعد إلى اتفاق نهائي، معربا عن أمله في حدوث ذلك قريبا. من جانبه، أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة تلفزيونية إلى وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق حال حدوثه سيتيح المجال للتحرك نحو تهدئة أكبر للوضع في النزاع الأمريكي مع إيران. من جهتها، قالت وزارة الخارجية القطرية إن الجهود الدبلوماسية مستمرة في مسعى للتوصل إلى حل دبلوماسي بين واشنطن وطهران. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الجهود مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن وأن الجهود تركز على العودة للمسار الدبلوماسي. وأشارت الخارجية القطرية إلى أن الوسطاء ينسقون بشكل وثيق لتسهيل المفاوضات وتبادل المسودات بين الجانبين. استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجراح في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مركبة على الطريق الساحلي بمنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. يأتي ذلك بعد إعلان مجلس السلام أن إسرائيل لن تبدأ انسحابها إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة إلا بعد نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. من جهتها، قالت حركة حماس والفصائل الفلسطينية إنهم متمسكون بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار والاستهدافات في القطاع والانسحاب من غزة، كما أدانت الدول الوسيطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في غزة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، واعتبرت أن الموقف يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحملت إسرائيل مسؤولية تأخير تنفيذ خطة السلام الأمريكية الهادفة إلى إنهاء الحرب في القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، صعد مستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوب نابلس، وأكدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بقيام المستوطنين بإحراق 3 مركبات ومهاجمة منازل فلسطينيين بين قريتي جالود وتلفيت، إضافة إلى تدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادما جنوب نابلس. وتتصاعد اعتداءات المستوطنين ومهاجمة منازل الفلسطينيين وتخريب البنية الأساسية والأراضي الزراعية، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار سياسة تهدف إلى التضييق وتهجيرهم قسرا والاستيلاء على مزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني. هذا وقد عاد التعثر في مواجهة اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة نتيجة الرفض الإسرائيلي مع استمرار التصعيد العسكري الذي يطال الضفة الغربية والقدس المحتلة. وقالت الأمم المتحدة إن الهجمات الإسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال، وقد وصفته وزارة الصحة الفلسطينية بأنه الشهر الأكثر دموية منذ بداية العام. انتهت في العاصمة الإيطالية روما محادثات اليوم الأول من الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بمناقشة

هي عدة موضوعات، منها الالتزام بوقف إطلاق النار والمناطق التجريبية وترسيم الحدود البرية. وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على التزام بيروت بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الأسرى وتأمين عودة النازحين. وذكرت مصادر لبنانية أن النقاش بدأ بالتفاصيل التقنية والتفصيلية للآليات التنفيذية للمناطق النموذجية التي من المفترض إقامتها بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، مشددة على مطالبة الوفد اللبناني بوقف إطلاق النار المعلن سابقا والتمسك بضرورة وقف انتهاك الجانب الإسرائيلي لأراضي بلاده. وأشارت المصادر إلى أن المناقشات ستبحث أيضا مناطق نموذجية جديدة بعد إقامة منطقة نموذجية في زوطر الغربية التي كانت القوات الإسرائيلية قد انسحبت منها سابقا، لافتة إلى أن المباحثات ستستمر 3 أيام. قالت الأمم المتحدة إن 5 منظمات دولية معنية بالسودان واصلت مشاوراتها مع الأطراف السياسية السودانية دعماً لعملية سياسية شاملة لإنهاء الصراع. وأوضحت الأمم المتحدة أن المنظمات قدمت مقترحات ورؤى بشأن سبل دفع العملية السياسية، مشيرة إلى أن مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو يواصل التواصل مع جميع الأطراف وحثهم على تقديم التزامات ملموسة لخفض التصعيد والانخراط في حوار جاد يفضي إلى وقف الأعمال العدائية. شنت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت روسية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وجرح العشرات. وقابل ذلك تكثيف روسيا لهجماتها على الأراضي الأوكرانية مستخدمة القنابل والمسيرات، الأمر الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل بحسب ما أعلنت السلطات وأجهزة الطوارئ صباح اليوم. دمرت الحرائق لليوم الثالث على التوالي في أحد ضواحي سبوكان بولاية واشنطن الأمريكية ما لا يقل عن 700 مبنى، وأجبرت عشرات الآلاف من السكان على الفرار من منازلهم داخل وحول ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في الولاية. وأتت حرائق منطقة سبوكان على أكثر من 8000 فدان منذ اندلاعها يوم السبت الماضي حول ضواحي المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 230,000 نسمة. وقال المتحدث باسم مركز قيادة الطوارئ الأمريكي إن أوامر إخلاء فوري صدرت لحوالي 64,000 شخص، وأظهرت عمليات المسح الجوية احتمال تضرر أو تدمير 400 مبنى آخر، بينما لا تزال أسباب اندلاع الحرائق قيد التحقيق. أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 1700 شخص بشرق الكونغو الديمقراطية في أسرع تفشي للفيروس، وأظهرت أحدث البيانات تسجيل 3800 حالة و 1707 حالات وفاة. وقال المدير العام للمراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية إن الفيروس لم يتضح بعد متى سيصل تفشيه إلى ذروته. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. برعاية الله وتوفيقه جلالة السلطان المعظم يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى المملكة المتحدة الصديقة. واشنطن تشير إلى إحراز تقدم في مسار المحادثات مع طهران وتأكيدات باستمرار جهود الوساطة للتوصل إلى حل دبلوماسي. اختتام اليوم الأول من الجولة 7 من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما ببحث تثبيت وقف إطلاق النار ومسألة الحدود البرية. انتهت النشرة مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الأحبة، سنبقى معكم في الدقائق القادمة مع تلاوة القارئ عمر النبراوي من آية الذكر الحكيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى.
2: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله، يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

0: تلا علينا القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أنصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

شقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الفائدة الأولى، وأثبتوا إمامة الأصم بكل من يسمع يا ابن عمي. وأثبتوا إمامة الأصم بكل من يسمع يا ابن عمي. الفائدة الثانية، ولا يؤم صاحب التنفل بصاحب الفرض وبالعكس عملي. ولا يؤم صاحب التنفل بصاحب الفرض وبالعكس عملي. الفائدة الثالثة، وما إمامة الصبي تصلحه إلا بمثله، وهذا أرجح لأن فرضه من النفل.

0: وقد أجاز بعضهم ولا نرى وجها له مع أئمة الورى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم.
1: آمين.
0: حضرتم؟
1: نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كان حيث الحلقات الماضية حول فصل في أحكام فصل الإيمان في الصلاة، ما كذا؟
1: نعم.
0: كملنا هذا الفصل زين، وآخر مسألة أخذناها مسألة صلاة دخول الثاء، ما كذا؟ منك ذكر الأبيات الأخيرة.
2: جائز قيل صلاة الأنثى بمثله أيضا لكل أنثى، لكن عليه يتقدمن عن صفهن ذاك مثلهن.
0: نعم. إيش يقول الشيخ صائر في هذه المسألة؟ حدنك بحور نوم الشيخ الصائري. إمامة الأنثى بكل أنثى جائزة في حكمنا والأنثى هنا. طيب، وعدناكم على أن نختم هذا الفصل ببعض الفوائد التي تتعلق بالموضوع. هذه الفوائد يعني فيها مسائل لم تذكر في الفصل زين. الفائدة الأولى، وأثبتوا إمامة الأصم بكل من يسمع
1: يبن
0: عمي. وأثبتوا إمامة الأصم بكل من يسمع يبن عمي. حفظتم بيت ما كذلك؟ إيش قال بيت؟
1: وأثبتوا إمامة الأصم لكل من يسمع يبن عمي.
0: يبن عمي البيت الشيخ الصائغي سعد بن سعيد الصائغ من دلالة حيران زين. وأثبتوا إمامة الأصم بكل من يسمع يبن عمي. مسألة واضحة، يذكر إمامة الأصم زين. هل يأم الأصم بمن يسمع ولا لا؟ ايش قالنا؟ يقول جواز لا بأس ثابتة زين. طيب ماذا بقي؟ بقي بعض العلماء يكره ذلك، يكره صلاة الأصم زين لمن يسمع لأي شيء، لأمور منها أن لو عي الإمام وهو الأصم في القراءة كيف يفتح له؟ لو مثلا توقف في الفاتحة وفي السورة زين كيف يفتح له؟ إذا فتح له الكل ما يسمح، ما كذلك؟ بقي هنا إشكال، أليس كذلك؟ أيضا التسبيح مثلا لو سهى الإمام مثلا ويسبح له، إذا سهى الإمام ما يفعل المأمومون؟
1: يسبحون
0: له. يسبحون لمن؟
1: للإمام.
0: ثم يسمعهم، ما يسمع كيف يسبحون له؟ ولذلك بعض العلماء قال بكراهية. وهنا عاد تعلق مسألة هذه، لو كان مثلا أصم يكون فعلا يصلي بالقوم وسهى سبحوا له ولم يسمع سبحان الله سبحان الله، ما يسمع ما يفعلون.
1: نعم.
0: فالشيخ ذكر المسألة هذه في الفصل الآتي، قال وإن يكون إمامهم أصم لم يسمع التسبيح حين عما فقيل ينبون ويتركونه، وقال بعض بل يحركونه، وذلك للصلاح ما به حرج زين، وقيل يبدي لنا من له عرج، معنى بعض العلماء يقول يتركونه على حاله زين، ينبون في صلاة المياه أنفسهم

0: الباب قال لا، من صلاح الصلاة يتقدم واحد منهم ويحركه، لكن هو قاعد في موضع القيام لكن حاليا يحركه يشار إلى القيام، ولكن هو قائم يقلبه حتى يجلس حتى ينتبه، هو إذا تقدم واحد حركه انتبه. زين، بقي من؟ بقي الذي ذهب بتحريكه، هل عليه شيء؟ قبل لا، ليس عليه شيء. لماذا؟ لأن هذا العمل راجع إلى إصلاح الصلاة، وتعاونوا على البر والتقوى، بتعاون ذهب ليحركه هو حتى ايش؟ ليصلح صلاة الجميع، ما عليه شيء. بعضهم قال أن عليه أن يبدل لأنه تقدم وعمل عمل، لكن هذا العمل راجع لإصلاح الصلاة، وأنتم عرفتم سابقا وكل فعل لم يكن صلاحا وكل فعل لم يكن صلاحا لها فنقبها به قد لاح، لكن هذا راجع ليش؟ لإصلاح الصلاة، من الأعمال جائزة لأنه راجع لإصلاح الصلاة. واضحا؟ نعم. طيب، وعلى كل حال الأكثر القول بالجواز، جواز إمامة الأصاب بغيره. وكان بعض أهل العلم كان أبو جابر محمد بن جعفر كان أصم، كان يؤم الناس، وكذلك أبو الحسن مشياني كان أصم، كان يؤم الناس. واضحة؟ والخلاصة وأثبتوا إمامة الأصم نعم
1: لكل من يسمع
0: يا ابن عمي. وبعض قال بالكراهية لما ذكرنا من العيال. زين، واضحة؟
1: طيب،
0: فائدة ثانية، ولا يؤم صاحب التنفل بصاحب الفرض وبالعكس عملي، ولا يؤم صاحب التنفل بصاحب الفرض وبالعكس عملي. هنا مسألتان في هذا البيت، مسألتان، إمامة المنتفل بالمفترض، زين، وإمامة المفترض بالمنتفل. ولا يؤم صاحب التنفل بصاحب الفرض وبالعكس عمل. والمتنفل لا يؤم المفترض لأن صلاته دون صلاة المفترض نافلة، زين، والفرض أعلى من النفل، وصاحب الفرض هو الأحق بالتقدم، وليتقدم هو الذي يؤم، ما ممكن المتنفل يؤم المفترض لأن الفرض أعلى من النفل. واضحة؟
1: نعم، واضح،
0: انتفل. ولا يؤم صاحب التنفل لصاحب الفرض، ولا يؤم صاحب التنفل لصاحب الفرض النافل. وهكذا يشرط ألا تنزل صلاة من كان إماما مثلا عن ذلك الماموم كالمنتفل، فالمنتفل لا يصلي بالفرض لأن الفرض أعلى من إيش؟ من النفل. وصاحب الفرض لا يؤم، وإنما هو يؤم غيره، ما كذاك؟
1: نعم.
0: وما قال من شروط الاقتداء للمأموم بالإمام أن لا تنزل صلاة الإمام على صلاة المأموم كالمنتفل، قالوا لا يؤم بالمفترض، والمنتفل أيضا لا يؤم بالمستن، والمستن أيضا لا يؤم بالمفترض، تكون صلاة الإمام أعلى من صلاة المأموم أو مماثلة لها. هذا، وهكذا يشرط أن لا تنزل صلاة من كان إماما مثلا عن ذلك المأموم كالمنتفل. طيب، المسألة فيها قول آخر، جواز صلاة المنتفل بالمفترض، ولهذا أدلة لهذا القول أيضا، حديث معاذ من قبل.
1: نعم،
0: حديث معاذ من قبل. نعم
1: نعم شيخ، عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. رواه مسلم.
0: يصلي جيبه مرة حيث.
1: عن جابر بن عبد الله أن معاذ

0: معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، رواه مسلم.
1: قالوا فيصلي بهم تلك الصلاة، يصلي بهم إيش؟ نافلة، لأن الفريضة صلىها مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ممكن يصلي نافلة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وشيء يصلي بقومه بفرض. نعم. القائلون بعدم الجواز قال هذا الحديث فيه احتمالات كثيرة، ذكروا احتمال كثيرة.
2: نعم.
1: وقال إذا وقع الاحتمال سقط الاستدلال. فتراجعوا الاحتمالات التي ذكروا في هذا الحديث دي. زين، شوفوا بالمعارج، راجعوا. سمعتم؟
3: نعم.
1: زين. ولا يأم صاحب التنفل بصاحب الفرض وبالعكس عملي. العكس ما في مانع، المفترض يأم المنتفل، المفترض يأم المنتفل، أليس كذلك؟
2: نعم.
1: الحديث أبي سعيد مقال
4: عن أبي سعيد الخدري. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، رواه أبو داود.
1: وين صلي معه؟ صلي من أفل؟ أنا رجل يتصدق على هذا، هذا الذي جاء وقال الجماعة قد صلت، قال يصلي وحده، فأبصره الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، صلي معه، صلي نافلة. وكان شيء. وكذلك أيضا ورد إذا صلى أحدكم في بيته ثم وجد الناس يصلون فيصلي معهم، ما كذلك؟
2: نعم.
1: عندك في الحديث أيضا الحادي والعشرون، الحديث الحادي والعشرون فيه دليل أيضا. نعم. نعم.
5: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستدركون من بعدي أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، فإذا أدركتم ذلك فاجعلوا صلاتكم معهم السبحة، أي نافلة. رواه الربيع بن حبيب.
1: نافلة، فالمنتفل يصلي خلف المفترض، يعني المفترض يأم بالمنتفل. نعم. وهنا لكم الحال كما عرفتم، إذا صلى أحدكم في بيته ثم أتى المسجد فوجد الناس يصلون فليصلي معهم، مو يصلي معهم، يصلي معهم نافلة أي صلاة كانت. بعض العلماء يستثني العصر والفجر. تو مثلا لو جيت أنت وجدت يصلون الظهر مش إشكال، صلي معهم أربع ركعات، ما كذا؟
2: نعم.
1: لو مثلا جيت وقت العشاء الآخر صليت أنت وجدت الناس يصلون في المسجد، تجلس أنت قيمة الصلاة؟ لا، صلي معهم. زين، صلي معهم، مو صلي معهم نافلة. لكن بقي السؤال، إذا وجدت يصلون المغرب كيف صلي المغرب معهم؟ لأن المغرب كم؟ فريضة المغرب كم؟
4: ثلاث
1: ركعات. والنفل يكون بركعتين أو بأربع ركعات، ما يكون بثلاث، ما كذلك؟ طيب، هذا بعض العلماء قال نعم يصلي معهم ثلاثة لا بأس، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال صلي معهم، لم يخص صلاة من الصلاة، هي تلك الصلاة التي يصلونها، صلي معهم، ما كذلك؟ وبعضهم قال لا، ما يصلي ثلاث ركعات، يصلي ركعتين أو أربع ركعات. كيف يصلي ركعتين وين يصلي ثلاث؟ يصلي معه ركعتين، وإذا تشهد بعد الإمام التشهد الأول قام الإمام الركعة الثالثة سلم، يصلي ركعتين، يصلي ركعتين. وإذا لم يصلي أربع يصلي معهم أربع، يصلي ركعة الثالثة مع الإمام. زين. فإذا جلس الإمام للتشهد الأخير، زين، جلس هو ساكتا يقوم بالتكبيرة من السجود جالسا وينتظر الإمام ساكتا، يقضي التشهد؟
4: لا
1: لا، من ساكتا. فإذا سلم الإمام قام وأكمل الركعة الرابعة. واضح الآن؟ طيب، طيب، هذا سؤالين يعقوب.
6: نعم.
1: كيف ستفعل إذا أردت تصلي مع الإمام ليصلي ثلاث ركعات فريضة المغرب، أردت أن تصلي معه أربع ركعات، كيف تفعل؟
6: أصلي معه الركعة الأولى والركعة الثانية
1: والثالثة،
6: أصلي معه الركعة الثالثة عندما يقبل الإمام التشهد الأخير.
1: نعم.
6: أسلم.
1: ما تقعد معه ولا

0: ولا تقوم ساكتا تنتظر حتى يسلم. فإذا سلم
1: وقمت بتكبيرة
0: تكبيرة أقمت بها سابقا لما قمت من السجود، أنت ما قمت بتكبيرة جالسا؟
1: نعم.
0: طيب تقوم بغير تكبيرة ساكتا؟
1: نعم.
0: لأنك أتيت بالتكبيرة ما كذلك؟
1: نعم.
0: طيب قمت كمل تقوم
1: بغير تكبيرة.
0: نعم.
1: وآتي بالركعة الرابعة.
0: الرابعة
1: ثم آتي بالتشهد الأخير.
0: شكرا بارك الله فيك. نعم. ولا يؤم صاحب التنفل وصاحب الفرض وبالعكس. نعمل. نعم. زين. طيب الفائدة من أي كتاب؟ عرفنا الفائدة الأولى من هين؟ من الحيران. وإيه الفائدة الثانية من أي كتاب؟
2: فائدة المرض.
0: نعم. أجيبه. من أي كتاب؟ نعم. من يجيب؟
2: نعم شيخ.
0: نعم.
2: سلاسل الذهب.
0: نعم. من يجيب؟ هذه الفائدة من مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال، ما في ذلك؟
3: نعم.
0: الفائدة الثالثة، وما إمامة الصبي تصلحه إلا بمثله وهذا أرجح، لأن فرضه من النفل يعد، لا فرض في حق الصبي يعتمد، لا فرض في حق الصبي يعتمد. كيف يؤمه من هناك مفترض؟ والصبا حاله هناك قد عرض، وقال جاز بعضهم ولا نرى وجها له مع إمة الورى. وما إمامة الصبي تصلح إلا بمثله وهذا الأرجح، لأن فرضه من النفل يعد، لا فرض في حق الصبي يعتمد. كيف أم من هناك مفترض والصبا حال هناك قد عرض، وقد جاز بعضهم ولا نرى وجها له عند أئمة الورع. فهمتم الأبيات الأربعة؟ إيش قال؟ ما حفظته؟
2: نعم.
0: نعم.
2: وما إمامة الصبي تصلح إلا بمثله وهذا الأرجح، لأن فرضه من النفل يعد، لا فرض في حق الصبي يعتمد. كيف يا أم من هناك مفترض وذا الصبا حال هناك قد عرض، ومن وقد أجاز بعضهم وما نرى وجها له عند
0: وقد أجاز بعضهم
2: وما نرى ولا نرى
0: نعم
2: وجها له عند أئمة الورع.
0: زين أحسن شكرا. هذا الفائدة هذه الأبيات أربعة، أبيات اثنين ولا خمسة؟
2: أربعة أبيات.
0: لمن؟ هذه من عقود مفصلة، من كتاب عقود المفصل. لمن؟
2: الشيخ
0: سابق محمود السيابي. هذه الفائدة إن شاء الله سنقف عندها في الحلقة الآتية إن شاء الله. زين؟ الوقت انتهى الآن. هذه الفائدة سنقف عندها في الحلقة الآتية. زين؟ إذا ما صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره
2: قريب.
0: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
1: أيها المبحرون في خضم هذه الحياة، يا من تخلون بأنفسكم حين ترخي الليالي سدولها ويغيب عنكم نظر البشر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في رحلة روحية جديدة من برنامجكم مرافئ اليقين، حيث تلتقي أنوار الوحي بحقائق الحياة. مرفأنا اليوم هو حياة الروح، حيث نلقي مراسي القلوب لنسأل كيف نبني حصنا منيعا يقينا من زلات الخلوات، وكيف يتحول مبدأ إن الله يراك من مجرد معلومة باردة عندنا إلى مراقبة دائمة تضبط نبض القلب وتحيي في النفس مهابة الخالق القريب جل جلاله. من مشكاة الوحي الخالد يتنزل علينا نور يبدد وهم العزلة ويوقظ الضمائر الغافلة. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. تأملوا أيها الأحبة هذه الإحاطة الربانية المهابة، إنها حقيقة ترعد لها القلوب الحية. أنت لست وحدك قط، ففي كل شأن من شؤونك وفي كل حركة أو سكنة هناك شهود إلهي لا يغفل. إذا ما استقر يقين هذه الآية في وجدان المؤمن انقشعت عنه ظلمات الوهم، فيستحي أن يجعل الله أهون الناظرين إليه. كيف يستخفي من رب يراه ويسمعه، بل ويعلم ما توسوس به نفسه؟ وفي رحاب السنة المطهرة يتجلى لنا معراج الأسمى لهذا الحياء الروحي، إذ يلخص لنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم قمة المراتب الإيمانية حين سأله أمين الوحي جبريل عليه السلام عن الإحسان، فأجابه بكلمات نورانية كتبت بماء الذهب: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن هذا الحديث العظيم هو محور الاستقامة وميزان الضمير السوي، إنه ينقلك من طاعة العادات وخوف المخلوقين إلى فسحة المراقبة الواعية. أن تعيش حياتك وطيف الجلال محفور في وجدانك، وحياء الروح يكبح جوارحك، فلا تمتد يدك إلى حرام ولا ينظر طرفك إلى ما يغضب مولاك، لأنك على يقين جازم بأن عين الرقيب التي لا تنام ترمقك في سكون الليل كما في ضجيج النهار. ولكي يرسخ بناء هذا اليقين، تعالوا نستمع لصيحة تهز أعماق كل صادق يجاهد نفسه: فالله الله في مراقبة الحق عز وجل، فهالله الله الخلوات الخلوات، البواطن البواطن، النيات النيات، فإن عليكم من الله عينا ناظرة. يا لها من موعظة تغسل أدران الغفلة. إن الصلاح الظاهر أمام الناس يسير، فكلنا نلبس ثياب التقى في مجالسنا، لكن المحك الحقيقي لمعدن اليقين يتجلى هناك في غرفتك المغلقة في ظلمة ليلك، حين ترخى الستور ويغيب البشر وتنشط دواعي الهوى. هناك يرتقي من يقول لنفسه بنبرة المحب المشفق: أيتها النفس، إن الذي خلق الظلام يراني، متذكرا إن الذنب في الخلوة جرح في عقيدة المراقبة، وأن تعظيم شأن الخالق في السر هو منبع الكرامة والثبات في العلن. واليوم نحن نعيش في عصر باتت فيه مراقبة الله أعظم امتحان يمر به الإنسان. لقد

0: انفتحت علينا أبواب الفتن من شاشات صغيرة تحملها أيدينا في جزء من ثانية وبلمسة أصبع خفية يمكن للمرء أن يطلع على محارم الله وهو قابع في سريره ولا يشعر به أحد ممن حوله. في هذا العالم الرقمي المكشوف ضاعت الحواجز، ولم يبق عاصم للقلب بعد حفظ الله إلا حياء الروح. إن التحدي اليوم ليس في قلة المواعظ، بل في قلة الحياء من المنعم. كم نرتعب ونتصنع الوقار إذا شعرنا أن بشرا يراقبنا ويسجل حركاتنا، فما بالنا نحسن التخفي من الخلق ونغفل عن رب الخلق الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن نسيان رقابة الله هو سر الشقاء وتبدد السكينة، فكيف يذوق راحة البال من جعل الله أهون الناظرين إليه؟ أيها المستمعون الأفاضل، يا من تطمحون لبلوغ مقام الإحسان وصفاء الباطن، ها نحن نرسو بكم على شاطئ مرفئنا الرقيق، ورسالتنا العملية لكم اليوم حينما تأوون إلى خلواتكم، أو حينما تزين لكم الشاشة خطيئة عابرة، قفوا مع أنفسكم وقفة حياء، ضعوا أيديكم على قلوبكم ورددوا بيقين يقطع حبال الغفلة: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي. إذا همت النفس بالمعصية فألجموها بقولكم: إن الذي خلق هذه العين تريد أن تعصيه بها إنه ليراها. اجعلوا مراقبة الله درعا، واستحيوا منه سبحانه في غيبتكم كما تستحيون من أكبر رجل ذي مهابة من أهلكم، فإن من حفظ حدود الله في سره تولاه الله بحفظه في جهره، وأورثه حلاوة إيمان لا تقدر بثمن. إلى هنا ينتهي بنا المسير في هذا المرفأ، على أمل اللقاء بكم في محطة جديدة من مرافئ اليقين. دمتم في حفظ رقيب يراكم ووداع رحمن يرعاكم، صادقين في السر نقيين في السريرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: ظلال أمان وسعادة. والله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم سبحانه جعل في هدايته حصون اللائذين وواحة المغتربين وراحة المتعبين وأمان الخائفين. لا شك أن كل إنسان يعيش في عملية بحث دائمة عن الأمان والسعادة، فتتعدد مسالكه لتحقيق ذلك. ونحن في ظلال تعاليم الإسلام وشعائره نجد ديننا الحنيف يقدم لكل إنسان النموذج المتكامل الذي يحقق طمأنينة القلب وسعادة النفس واستقرار الحياة حينما تطبق في الواقع كما يرضي الله.

0: تعالى. فالإسلام منهج شامل وليس أحكاما متفرقة، منهج حياة ينظم علاقة الفرد بربه وبنفسه وبمجتمعه، ويأخذ به إلى سبل توازنه واعتداله. ومراشد ديننا الكريم تمنح هذا الفرد أمانا يستشعره في أعماقه، فهي تصله بخالقه فيحيا موقنا أنه في عناية رب رحيم لطيف يدبر الأمر ويعلم الحال ويستجيب الدعاء، يقين جازم يبدد قلقه ويذهب خوفه ويخفف ضغطه، يقين يجعله على ثبات في وجه تقلبات الحياة وعقبات المسير وصروف الأيام. ومن ظلاله هذه العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج هي محطات التزكية القلبية والتربية النفسية، تغذي روحه وتزكي نفسه وتعيد ترتيب أولوياته. والشعائر الإسلامية لها أثرها البالغ في تنظيم الحياة اليومية للفرد، فهي معززة لانضباطه والتزامه ودافعة لاستحضار الإخلاص واستشعار المراقبة. فصلواته ترسي الطمأنينة في نفسه، وصيامه يعوده الصبر وضبط شهواته، وزكاته تنمي روح عطائه، وبحجه يرى تجسد وحدة أمته وتساوي أبنائها. وفي ظلال تعاليم الإسلام يقوم المجتمع الآمن وعلى أسس العدل والإحسان والتراحم والتعاون. ظلال يشعر الفرد في رحابها أن منظومة متكاملة تحوطه وتحفظ كرامته وتصون حقوقه. وحينما يحرص الناس ونظامهم في المجتمع على أن تسود هذه القيم، فإنهم ينعمون بالنأي عن النزاعات وعموم الاستقرار وازدهار العلاقات. إن الأمان والسعادة من المشاعر والأحاسيس المعهودة في الحصن الإيماني، هي ثمرات الالتزام الصادق بمنهج الله ونتائج طبيعية لحياة وفق هديه الكريم. لك الحمد، لك الحمد تشدو به الألسن، وطاب به صادح مذعن، ترنمت الكائنات به فتسبح ربي لها ديدن، وأشرقت الأرض من نوره، وفاح به الورد والسوسن، وسالت دموع الغيوم به فتضحك من دمعها الأغصن. لك الحمد ربي هديت النهى، هداك بقلب الدجى بين، هناء النفوس بآفاقه، تقر بأفيائه الأعين. فهيا بنا لله ربنا، فثم هدى ونور وموعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

واشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا

0: تلا علينا القارئ نبهان بن عامر الخزيمي آيات من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل. من أنباء
1: الرسل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سمعنا الكرام، نحييكم ونرحب بكم عبر هذا الأثير، وحياكم الله في رحلة شائقة وماتعة بحول الله تعالى مع الرسل الكرام وأنبائهم في كتاب الله، مع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابع. حياكم الله.
2: حياكم الله جميعا.
1: بارك الله فيك. والتدبر آيات القرآن الكريم شيء عظيم، ويعني خصوصا أنباء الرسل كما ذكر الله سبحانه وتعالى إن فيها عبرا وعظات، فمشاهد مهيبة في كثير من هذه السور فيما يتعلق بهذا القصص الحق وما حل بأولئك الأقوام الذين كانوا في حياة أولئك المرسلين، وكذلك ما حل بعباد الله المؤمنين كما تفضلتم وذكرتم في حديث سابق. فهذه السنة، سنة الله سبحانه وتعالى في نجاة المؤمنين، وكيف يكون لنا أن نأخذ منها لحياتنا هنا ونحن نتدبر هذا الكتاب العزيز وننظر في هذه السنن التي أكدها القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن قانون الله جل شأنه في كتابه العزيز أن بين نجاة المؤمنين في خضم الهلاك الذي ينزل بالجاحدين والمعاندين والظالمين والمجرمين، ويصف ربنا سبحانه وتعالى كلا من الهلاك والنجاة بأنه آية. العذاب العام الذي يحل بمنطقة أو بقوم أو مجموعة يكون عذابا مستحقا للتدبر والوقوف عنده، فربنا سبحانه وتعالى يصفه بأنه آية، وهذا طبعا موجود في عدد من آيات الكتاب، من آيات الكتاب العزيز وصف العذاب بأنه آية. ولكن ينبغي أيضا ألا نغفل عند تدبرنا لآيات الكتاب العزيز عن أن وصف المشهد بأنه آية ليس مقتصرا فقط على الهلاك والعذاب والدمار الذي يحل، وإنما هو شامل أيضا حتى للنجاة. في العادة من قصص الأنبياء أن المكذبين أكثر والدمار عام وشامل وأن المؤمنين أقل، فلذلك يكون العذاب واسع النطاق ويكون العذاب استثنائيا. ولكن في نفس الوقت ينجي الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمؤمنين الذين معهم وهم الأقل، فأن ينجو هؤلاء المؤمنون مع هذا الهلاك وهذا الدمار الشامل والعام والعظيم أيضا ذلك في حد ذاته آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وكما أن الله عز وجل أنجى الأنبياء وأنجى معهم أقوامهم، فذلك سنة إلهية. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن النجاة أيضا سنة، العذاب سنة والنجاة للمؤمنين أيضا سنة، وليس ذلك مقصورا على الأنبياء، بل هو شامل لمن معهم من المؤمنين وشامل أيضا للمؤمنين الذين يأتون في الأزمان اللاحقة. حتى في زماننا هذا يتحقق وعد الله سبحانه وتعالى، وهذا يفهم من جملة من آيات الكتاب العزيز، مثل قوله سبحانه وتعالى في حديثه جل شأنه عن يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذن هذا قانون، كما أن الله سبحانه وتعالى نجى يونس عليه السلام من الظلمات حينما لجأ إلى الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى استجاب له. وكل مؤمن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ويستغيث بالله في الشدائد أو في الرخاء، فربنا سبحانه وتعالى أيضا ينجي هؤلاء المؤمنين. فينبغي أن نفهم سنة النجاة أيضا في هذا الإطار، في هذا المعنى، أنه ليس فقط محصورا على السابقين أو على الأنبياء، بل هو سنة إلهية عامة في القديم والحديث، في الماضي والحاضر، في لدى الأولين ولدى الآخرين. في مقابل أن سنة الهلاك أيضا بنفس هذا المبدأ، في نفس هذا الاتجاه. نلاحظ في موضوع النجاة أيضا شيئين. الشيء الأول أن الله سبحانه وتعالى ينجي الأنبياء قبل وقوع العذاب ولا يمسهم العذاب. وعندما نقرأ عن الأنبياء سنلاحظ أنهم كلهم نجاهم الله تعالى ولم يمسهم العذاب، يعني هناك نجاة قبل وقوع العذاب

0: والمعتاد فيما يخص الأنبياء عليهم السلام خاصة أنهم ينجيهم الله تعالى ولا يمسهم العذاب ولا شك. انظر مثلا في طوفان نوح عليه السلام، الطوفان عام وشامل، وربنا سبحانه وتعالى أمر نوح عليه السلام أن يبني السفينة، أن يصنع السفينة ويصنع الفلك، ثم إنه سبحانه وتعالى أمر نوح أن يركب في السفينة ويحمل معه فيها من كل زوجين اثنين وأهله إلا من سبق عليه القول، وكما قال الله جل شأنه وهي تجري بهم في موج كالجبال، فلم يمسهم العذاب، هم جاء الماء من السماء ونبع من الأرض كما قال الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر التي هي السفينة.
1: هم يعني عاينوا العذاب،
0: هم عاينوا العذاب
1: ولكن
0: لم يمسهم
1: ولم يتضرروا،
0: العذاب يمس المكذبين. انظر مثلا إلى قصة النبي موسى عليه السلام حينما فلق الله تعالى البحر ودخل موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين وكذلك معه بنو إسرائيل، ثم تبعهم فرعون وجنوده فانطبق عليهم البحر وهم يعاينون النبي موسى عليه السلام ومن معه يعاينون فرعون والجنود المجرمين يهلكون ويغرقون. انظر أيضا إلى سائر الأنبياء، ربما يقول قائل أيضا ما هو الأمر بخصوص النبي إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، هل مسه العذاب؟ لا، لم يمسه العذاب،
1: بردا وسلاما.
0: نعم، كما قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، هي نار لكن تغيرت خصائصها، طبيعتها يعني خاصية الإحراق انتهت فلم تصبح نارا تحرق حتى يكون النبي إبراهيم عليه السلام قد مسه العذاب. بخصوص الأنبياء لا يمسهم العذاب، لا يقع لهم أي شيء يمس المكذبين، لأن الهلاك الآتي إلى الأقوام المكذبين هو عذاب وهو إيلام وهو دمار، الأنبياء لا يمسهم هذا الأمر وكذلك المؤمنون الذين معهم. فهذا الأمر الأول الذي
1: وكأنما هذه السنة أن هذا العذاب والهلاك والدمار هو مخلوق والمخلوقات لا أو مأمور أنه يمس فئة معينة دون الفئة الأخرى.
0: نعم بالتأكيد،
1: فلا يقترب منه
0: بالتأكيد.
1: نعم،
0: هو يعني من الله سبحانه وتعالى، وربنا عز وجل يقدره لمن يشاء أن يعذبه، وهذا من أركان الإيمان بالنسبة لنا أن كل شيء مقدر من الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان الشخص موجودا في وسط ذلك الأمر فلا يمسه العذاب، كما حدث النبي إبراهيم عليه السلام ولقي في النار. يعني هل هناك شيء يعني أوضح من هذا الأمر؟ ولكن النار لم تكن عذابا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلذلك نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يقدر كل شيء، فقدر على هؤلاء العذاب وقدر أن ينجي الأنبياء ومن معهم من المؤمنين من ذلك الهلاك والدمار الشامل.
1: وما حدث أيضا لإبراهيم عليه السلام هو مؤامرة من القوم ضد إبراهيم عليه السلام.
0: نعم،
1: ولم يكن يعني عذابا حالا بهم.
0: نعم،
1: ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى حماه ونجاه من مؤامرتهم.
0: نعم، هذا أمر يخص يعني بالنسبة لما حل بإبراهيم عليه السلام كما تفضلت ليس عذابا حل بالأقوام، لكن الذي أقصده أن النار في حد ذاتها عذاب.
1: نعم،
0: والنار تحرق والنار تأتي على الزرع وعلى الثمار وتأتي على الكثير من الأشياء وتحرقها، تحرق قرى وتحرق بيوتا وتحرق مدنا وتحرق محاصيل، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. ولذلك النار في حد ذاتها عذاب، وهي عذاب الله تعالى يوم القيامة، لكنها في حق النبي إبراهيم عليه السلام لم تكن كذلك، نجاه الله عز وجل منها. طبعا المقصود من ذلك

0: أن جاء في حق الأنبياء ليست من عذاب، ولكن الذي أقصده أن النبي إبراهيم عليه السلام لم ينجو من عذاب، لم يحل به عذاب، وإنما ما حصل له من رميه في النار الأمر اختلف تماما، فهو نجاه من الله سبحانه وتعالى ليس من عذاب، وإنما هو نجاه من مؤامرة ومما أرادوه من إحراقه بالنار.
1: نعم. إذا مستمعينا الأكارم نسمع الآن لهذه الآية الكريمة ثم نعود إليكم بمشيئة الله تعالى. ولم

0: أنباء الرسل،
1: من أنباء الرسل،
0: أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. من أنباء الرسل،
1: من أنباء الرسل.
2: نجدد الرحب بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله مع أجمل هذا التدبر مع شيخنا الدكتور ناصر السابعي لكتاب الله ولأنباء الرسل التي جاءت في هذا الكتاب المبين وفي القصص الحق. وشيخنا كنت تحدثنا عن هذه السنة الإلهية وهذه المواقف المهيبة للأنبياء عليهم السلام ومن معهم وكيف ينجيهم الله سبحانه وتعالى.
3: نعم، هذا ما يخص الأنبياء عليهم السلام، ونجد آيات متعددة تتكلم عن هذا المعنى. فيما يخص النبي إبراهيم عليه السلام، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. هل معنى أنه وقع في النار المحرقة ثم أنجاه الله تعالى؟ بالنسبة للأنبياء لا، لأن النار انتقلت إلى طبيعة أخرى وخاصية أخرى فلم تصبح هي النار التي تحرق، فأنجاه الله من النار. ليس معنى أنهم كانوا في أنهم أنه عليه السلام كان في النار المحرقة ثم أنجاه الله تعالى من ذلك الإحراق، بمعنى أن النار لم تمسه وأن الإحراق لم يمسه. انظر أيضا في حق لوط عليه السلام حينما قال رب نجني وأهلي مما يعملون، فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. فالدمار الذي حل بالآخرين لم يقع على لوط عليه السلام ومن معه، لذلك خرجوا قبل أن يحل العذاب. كذلك بالنسبة للنبي نوح عليه السلام قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فنفهم نجاة النبي نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين وفق هذا المعنى الذي ذكرناه. أيضا بالنسبة للنبي موسى عليه السلام حينما وجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، ثم إن موسى عليه السلام وكز الذي هو من عدوه فسقط ومات، فوكزه موسى فقضى عليه، وحدث ما حدث من تآمر الناس عليه، وأرسل إليه الشخص من بني إسرائيل يحذره وينبهه إن القوم يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. فنجاة النبي موسى عليه السلام، طبعا هو قبل أن يصبح نبيا، هذا الأمر كله قبل أن يصبح نبيا، لكن أيضا لم يقع عليه من جهة قومه أو من جهة أعدائه أي تعذيب أو أي إشكال أو أي تدبير يناله بسوء، وخرج منها ونجا من ما أرادوه. فالمفهوم من هذا أن النجاة هنا لم تكن بعد حلول العذاب أو من داخل العذاب أو أن شيئا من العذاب مس هؤلاء الأنبياء العظام، وهذه سنة الله تعالى فيما يخص الأنبياء خاصة ومن معهم من المؤمنين. وبالنسبة للنبي موسى عليه السلام أيضا في بداية القصة مع فرعون وفي نهاية القصة مع فرعون نجاه الله سبحانه وتعالى.

0: وتعالى، وقس على ذلك ما يخص سائر الأنبياء الذين نجاهم الله سبحانه وتعالى، وجاءت الآيات القرآنية تبين أن الله سبحانه وتعالى أنجاهم. المعنى الثاني فيما يخص النجاة أنه أن الإنسان الذي يكسب الذنوب ويريد الله تعالى به خيرا يقع عليه العذاب ويمسه العذاب. وربنا سبحانه وتعالى أيضا ذكر هذا المعنى في كتابه العزيز في جملة وافرة من الآيات القرآنية، من ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. نجد أيضا قوله سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. إذن هم وقعوا في منتصف الأمر، وقعوا في عمق الحدث وحاط بهم العذاب، وواضح أنهم مسهم البأس، مستهم البأساء، مستهم الضراء، ومسهم يعني شيء من العذاب، على الأقل الخوف والرعب والفزع الذي يصيبهم والذي يعتر الإنسان في تلك المواقف الحرجة الصعبة. وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. حقيقة يعني هذا شأن عجيب للإنسان، أنه حين يقع في هذه الشدة العظيمة ويفرج الله تعالى عنه من هذه الشدة وينجيه ثم يعود، هذا حقيقة من عجائب يعني أخلاق الإنسان وتمرده وعجائب. طبعا الأخلاق السيئة، الطباع السيئة التي
1: إلا من رحم الله.
0: نعم، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى أيضا متكرر في حياة كثير من الأقوام، وربما أكثر الأقوام الذين نجد القرآن الكريم تكلم عنهم وأنجاهم ثم عادوا هم بنو إسرائيل. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم العظيم. يعني هل هناك شيء أعظم من هذا؟ التقتيل والدمار، يعني أن يذبح الأبناء وأن يذبح الناس ويحتقر الإنسان ويعامل كبهيمة ويعامل كحيوان، ثم إن الله تعالى يتكرم على هذا الإنسان وينجيه ثم يعود ويجحد ويكفر ويعاند الأنبياء، يعاند نبيا عاش معه وراء آيات الله تعالى.
1: ويعبدون العجل
0: ويعبدون العجل
1: لنا إلها.
0: وربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم آيات: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. وعلى الرغم من ذلك نجد العناد ونجد التكذيب إلى درجة أن الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء الأقوام بأنهم أصحاب قلوب قاسية: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فهذا عموما معنى أيضا من المعاني التي تستحق الوقوف عليها، ربما يسنح قدر الله تعالى ونتكلم عنها في حلقة خاصة إن شاء الله.
1: فعلا كما تفضلتم معاني عظيمة وآيات باهرة نجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي أنباء هؤلاء المرسلين العظماء عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجعلنا من المتدبرين المتعظين. نشكر شيخنا في نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج من أنباء الرسل على هذا العطاء، ونشكركم كذلك مستمعينا الكرام على حسن إصغائكم. نلتقيكم في الحلقة القادمة بشيئة الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والمسلمين.

أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

0: عنيد.
1: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق.

واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا

المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلت

رحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا

بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا

أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.

كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب

وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفر

حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر تلا علينا آيات من الذكر الحكيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الأولى من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى إنه هو السميع البصير، وهذه الجملة تذييل للجملة التي قبلها وقد صدرت بإن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن في هذا الموضع قد تكون للتعليل، والمعنى لأنه هو السميع البصير. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، وخبر إن هو السميع البصير، ويجوز أن يكون الخبر مفردا ويجوز أن يكون جملة، وهو مفرد على أن هو ضمير فصل، وعلى هذا يكون الخبر مفردا. ونبدأ بهذا الوجه، فالضمير يكون ضمير فصل إذا تحقق شرطان مجتمعان، الشرط الأول أن يكون الضمير ضمير رفع، والشرط الثاني أن يأتي بعد الضمير اسم متصل بأل أو اسم في حكم ما اتصل بأل، ويريدون بهذا الثاني أفعل التفضيل، والشرطان متحققان، فهو ضمير رفع وقد جاء بعده اسم متصل بأل وهو السميع، ولذلك نقول في الإعراب هو ضمير منفصل أو ضمير فصل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب على المشهور، ومنهم من يجعل لضمير الفصل محلا من الإعراب، وهؤلاء اختلفوا هل محله محل ما قبله أو محله محل ما بعده، فهو على الأول في محل نصب، وإن كان من حيث الأصل ضمير رفع فإن الضمائر ينوب بعضها عن بعض، وهو في محل رفع على جعل محله محل ما بعده، وعلى هذا يكون

يكون الخبر مفردا وهو السميع، ولذلك نقول في الإعراب: السميع خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. البصير خبر ثان لإن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وعلى جعل الخبر جملة تكون هذه الجملة جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، ونقول في الإعراب: هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. السميع خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. البصير خبر ثان للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة الاسمية: هو السميع البصير في محل رفع خبر إن. والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية الثانية من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وآتينا موسى الكتاب جملة فعلية، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. والواو التي صدرت بها هذه الجملة يجوز أن تكون واو العطف، ويجوز أن تكون واو الاستئناف، وهي على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. آتينا فعل ماض مبني على السكون، لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك، وضمير الرفع المتحرك هو نون جميع الذكور، فالنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. موسى مفعول به أول للفعل آتى، فالفعل آتى من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبرا، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر. موسى مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، لأنه من الأسماء المقصورة، والأسماء المقصورة تكون ملازمة للسكون، فلا يظهر عليها شيء من علامات الإعراب. الكتاب مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية آتينا موسى الكتاب يجوز أن تكون جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن تكون هذه الجملة معطوفة على الجملة سبحان الذي أسرى بعبده، وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وجعلناه هدى لبني إسرائيل جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جعلنا فعل ماض مبني على السكون، لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون.

0: نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول ناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والفعل جعل يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فإن جعل من أخوات ظن، والمفعول به الأول هو الهاء. الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول للفعل جعل. هدى مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور، والاسم المقصور يكون ملازما للسكون فلا تظهر عليه علامات الإعراب. وعند الوصل ينون هدى، وبهذا تسقط الألف لالتقاء ساكنين، تسقط لفظا لا خطا، والساكنان هما التنوين، فإن التنوين نون ساكنة والساكن الثاني هو الألف، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. لبني إسرائيل جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. بني اسم مجرور باللام، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الملحقات باسم الجمع، أو من الملحقات باسم الجميع، وهو جمع المذكر السالم وهو مضاف. إسرائيل مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، منعته من الصرف العلمية والعجمة. لبني إسرائيل حرف الجر وهو اللام، يجوز أن يكون متعلقا بالفعل جعل، جعلناه لبني إسرائيل، فنلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل جعل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل جعل. ويجوز في الجار والمجرور لبني إسرائيل أن يكون صفة لكلمة هدى، فالجار والمجرور لبني إسرائيل وقع بعد نكرة، وأشباه الجمل حكمها كحكم الجمل في باب الوصفية والحالية، والجمل بعد النكرات صفات، وكذلك أشباه الجمل فإنها بعد النكرات صفات. وعلى هذا فالجار والمجرور لبني إسرائيل في محل نصب صفة لكلمة هدى، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا لبني إسرائيل أو كان لبني إسرائيل، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. والجملة الفعلية جعلناه هدى لبني إسرائيل جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ألا تتخذوا من دوني وكيلا. الأصل أن لا، فهما كلمتان، فوقع إدغام، أدغمت اللام في النون فصار حرفا مشددا من جنس الثاني، أي من جنس اللام، وهذا الإدغام هو الذي يسمونه الإدغام الكامل، وأن يجوز فيها وجهان نذكرهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول

0: الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

صوب الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمد الطامع في مزيده، وأستغفره وأتوب إليه توبة المقر بذنبه، وصلاة ربي وسلامه على نبيه وخليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا في تدبر آيات سورة الشعراء في هذا المشهد الإيماني الدعوي، مشهد إبراهيم عليه السلام وهو يحاور أباه وقومه، وكيف أن المشهد يختم بهذا الدعاء: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سنجد هنا: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المستمعون الأفاضل والمستمعات الفاضلات، سنجد في آيات القرآن الكريم جمع بين المال والبنين في عدة آيات، فهيا بنا لننظر في هذه الآيات، لأننا نريد أن نخرج من هذه الآيات بالدروس والعبر. فالله تعالى يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، في سورة الكهف. ويقول في سورة مريم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. ويقول: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ثم كان رد الرجل الآخر: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ويقول الله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ويقول الله تعالى: مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. ويقول: قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. وقال: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، في سورة المدثر. طيب، هل المال والبنون شر؟ الجواب لا، هم

خير كبير للمؤمن، فالمال والبنون مع تقوى الله والتربية الصالحة زينة الرخاء وعدة البلاء. فالأنبياء عليهم السلام كانوا يسألون الله الولد، فعلى لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: رب هب لي من الصالحين. وعلى لسان سيدنا زكريا عليه السلام هنالك دعا زكريا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والولد الصالح يكون عونا لأبيه في الطاعات، كما قال الله تعالى عن النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا هو حال المؤمن مع البنين. وهذا الموضوع أيها الإخوة والأخوات نريد أن نواصله إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لأن وقتنا لهذا اليوم قد انتهى. فإلى الملتقى في اللقاء القادم بعون الله وفضله وكرمه، وأسأل الله عز وجل أن يكلأكم بعين رعايته وحفظه، وأن يرزقكم من فضله، وأن يوفقكم لكل خير، وأن يحفظكم من كل ضير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
2: أيها المبحرون في خضم هذه الحياة، يا من تخلون بأنفسكم حين ترخي الليالي سدولها ويغيب عنكم نظر البشر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في رحلة روحية جديدة من برنامجكم مرافئ اليقين، حيث تلتقي أنوار الوحي بحقائق الحياة. مرفأنا اليوم هو حياة الروح، حيث نلقي مراسي القلوب لنسأل كيف نبني حصنا منيعا يقينا من زلات الخلوات، وكيف يتحول مبدأ إن الله يراك من مجرد معلومة باردة عندنا إلى مراقبة دائمة تضبط نبض القلب وتحيي في النفس مهابة الخالق القريب جل جلاله. من مشكات الوحي الخالد يتنزل علينا نور يبدد وهم العزلة ويوقظ الضمائر الغافلة. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. تأملوا أيها الأحبة هذه الإحاطة الربانية المهابة، إنها حقيقة ترعد لها القلوب الحية. أنت لست وحدك قط، ففي كل شأن من شؤونك وفي كل حركة أو سكنة هناك شهود إلهي لا يغفل. إذا ما استقر يقين هذه الآية في وجدان المؤمن انقشعت عنه ظلمات الوهم، فيستحي أن يجعل الله أهون الناظرين إليه. كيف يستخفي من رب يراه ويسمعه، بل ويعلم ما توسوس به نفسه؟ وفي رحاب السنة المطهرة يتجلى لنا معراج الأسمى لهذا الحياء الروحي، إذ يلخص لنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم قمة المراتب الإيمانية حين سأله أمين الوحي جبريل عليه السلام عن الإحسان، فأجابه بكلمات نورانية كتبت بماء الذهب: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن هذا الحديث العظيم هو محور الاستقامة وميزان الضمير السوي، إنه ينقلك من طاعة العادات وخوف المخلوقين إلى فسحة المراقبة الواعية. أن تعيش حياتك وطيف الجلال محفور في وجدانك، وحياء الروح يكبح جوارحك، فلا تمتد يدك إلى حرام ولا ينظر طرفك إلى ما يغضب مولاك، لأنك على يقين جازم بأن عين الرقيب التي لا تنام ترمقك في سكون الليل كما في ضجيج النهار. ولكي يرسخ بناء هذا اليقين، تعالوا نستمع لصيحة تهز أعماق كل صادق يجاهد نفسه: فالله الله في مراقبة الحق عز وجل، فهل الله الله الخلوات الخلوات، البواطن البواطن، النيات النيات، فإن عليكم من الله عينا ناظرة. يا لها من موعظة تغسل أدران الغفلة. إن الصلاح الظاهر أمام الناس يسير، فكلنا نلبس ثياب التقى في مجالسنا، لكن المحك الحقيقي لمعدن اليقين يتجلى هناك في غرفتك المغلقة في ظلمة ليلك، حين ترخى الستور ويغيب البشر وتنشط دواعي الهوى. هناك يرتقي من يقول لنفسه بنبرة المحب المشفق: أيتها النفس، إن الذي خلق الظلام يراني، متذكرا إن الذنب في الخلوة جرح في عقيدة المراقبة، وأن تعظيم شأن الخالق في السر هو منبع الكرامة والثبات في العلن. واليوم نحن نعيش في عصر باتت فيه مراقبة الله أعظم امتحان يمر به الإنسان. لقد انفتحت علينا أبواب الفتن من شاشات صغيرة تحملها أيدينا في جزء من ثانية وبلمسة أصبع خفية، يمكن للمرء أن يطلع على محارم الله وهو قابع في سريره ولا يشعر به أحد ممن حوله. في هذا العالم الرقمي المكشوف ضاعت الحواجز، ولم يبق عاصم للقلب بعد حفظ الله إلا حياء الروح. إن التحدي اليوم ليس في قلة المواعظ، بل في قلة الحياء من المنعم. كم نرتعب ونتصنع الوقار إذا شعرنا أن بشرا يراقبنا ويسجل حركاتنا، فما بالنا نحسن التخفي من الخلق ونغفل عن رب الخلق الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن نسيان رقابة الله هو سر الشقاء وتبدد السكينة، فكيف يذوق راحة البال من جعل الله أهون الناظرين إليه؟ أيها المستمعون الأفاضل، يا من تطمحون لبلوغ مقام الإحسان وصفاء الباطن، ها نحن نرسو بكم على شاطئ مرفئنا الرقيق، ورسالتنا العملية لكم اليوم حينما تأوون إلى خلواتكم، أو حينما تزين لكم الشاشة خطيئة عابرة، قفوا مع أنفسكم وقفة حياء، ضعوا أيديكم على قلوبكم ورددوا بيقين يقطع حبال الغفلة: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي. إذا همت النفس بالمعصية فألجموها بقولكم: إن الذي خلق هذه العين تريد أن تعصيه بها إنه ليراها. اجعلوا مراقبة الله درعا، واستحيوا منه سبحانه في غيبتكم كما تستحيون من أكبر رجل ذي مهابة من أهلكم، فإن من حفظ حدود الله في سره تولاه الله بحفظه في جهره، وأورثه حلاوة إيمان لا تقدر بثمن. إلى هنا ينتهي بنا المسير في هذا المرفأ، على أمل اللقاء بكم في محطة جديدة من مرافئ اليقين. دمتم في حفظ رقيب يراكم ووداع رحمن يرعاكم، صادقين في السر نقيين في السريرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا

أأصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا

الله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.

خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد

الغز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة

ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد

بادئ، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار.

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة

وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.

ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيباً.

ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث،

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد

ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد

من بعد وصية توصون بها أو دين.

الأخيار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل

فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات

ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليماً.

0: ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أحمده حق حمده فهو أهل لكل حمد، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا محمد خير خلق الله، الذي قال الله له: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وبعد، أيها المستمعون والمستمعات، نواصل ما بدأنا في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن أركان القراءة الصحيحة. من المعلوم أن القرآن نقل إلينا متواترا صحيح السند، حيث رواه الجمع من القراء عن شيوخهم الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويتسلسل السند حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تعد القراءة صحيحة عند أهل الأداء وعلماء التجويد إلا إذا توافرت فيها ثلاثة أركان، وهي موافقة اللغة العربية، وموافقة الرسم العثماني، وصحة السند مع التواتر. أما موافقة القراءة لوجه من وجوه اللغة العربية، أي أن القراءة لو وافقت وجها من وجوه النحو واللغة، سواء أكان هذا الوجه أفصح أم فصيحا مجمعا عليه أم مختلفا فيه، فإنها تعد قراءة صحيحة. ومثال ذلك قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قرأ الجمهور برفع آدم ونصب كلمات، والمعنى أن آدم هو الذي تلقى الكلمات، لأنه هو الذي قبلها ودعا بها وعمل بها فتاب الله عليه، وهو الفاعل لقبوله الكلمات. وقيل في معنى فتلقى آدم من ربه كلمات معناه قبلها، فإذا كان آدم قابلا فالكلام مقبول فهو المفعول وآدم الفاعل. وقرأ ابن كثير بنصب آدم على أنه مفعول به مقدم، ورفع كلمات على أنها فاعل مؤخر للفعل تلقى. وعلى هذا الوجه تكون الكلمات هي التي تلقت آدم، وهذا من بلاغة القرآن الكريم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فالتلقي يصح وقوعه من آدم ومن الكلمات. قال مكي بن أبي طالب: وعلة من نصب آدم ورفع الكلمات أنه جعل الكلمات استنقذت آدم بتوفيق الله له لقوله إياها والدعاء بها فتاب الله عليه. وأما الركن الثاني فهو موافقة القراءة لمرسوم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، أي إن القراءة إذا وافقت خط المصحف ورسمه فإنها تكون قراءة صحيحة. ومثال موافقة القراءة للرسم موافقة صريحة قوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون، قرئ لفظ تعملون بالياء وبالتاء.

هذه الكلمة تحتمل القراءتين في رسم المصحف، حيث إن المصحف كان غير منقوط. ومثال موافقة القراءة للرسم العثماني

0: كتب بغير ألف بعد الميم في جميع المصاحف، فقراءة الحذف تحتمله تحقيقا كما كتب ملك الناس، وقراءة إثبات الألف بعد الميم تحتمله تقديرا كما كتب مالك الملك، فتكون الألف التي بعد ميم مالك يوم الدين حذفت اختصارا. وكلمة احتمالا تعني أنها توافق رسم المصحف ولو تقديرا، إذ إن القراءة يمكن أن توافق رسم المصحف تحقيقا، أي موافقة صريحة، مثل قراءة تعملون ويعملون، ويمكن أن توافق الرسم تقديرا واحتمالا، أي على تقدير إثبات الألف في قراءة مالك يوم الدين حيث رسمت في المصحف بدون الألف. أما الركن الثالث صحة السند والتواتر، أي أن القراءة إذا أخذها العدل الضابط عن مثله حتى يصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تعد قراءة صحيحة، لأنها أخذت في كل مراحل السند عن شيخ متقن فطن لم يتطرق اللحن إلى قراءته، وذلك هو معنى العدل الضابط الذي يتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مع صحة سندها تكون متواترة مشتهرة مستفيضة. يقول الإمام ابن الجزري: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. وهذه الشروط الثلاثة لا بد أن تكون مجتمعة لقبول القراءة، فإذا اختل أحد هذه الأركان فإن القراءة تعتبر شاذة ولا تجوز القراءة بها تعبدا.
1: أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
0: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة الملك التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها، برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. في قوله سبحانه: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. في كلمة تفاوت ينتبه القارئ لضم الواو، فلا يقرأ بالكسر، تفاوت. وفي قوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ينتبه القارئ في كلمة ينقلب لسكون الباء، فلا يقرأ بالضم ينقلب إليك، لأنه فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه وقع جوابا للطلب. وينتبه القارئ لتفخيم الراء في كلمة فارجع البصر ثم ارجع، حيث يخطئ بعضهم فيقرأ بترقيق الراء، والصواب تفخيمها لسكونها بعد كسر ليس أصليا. وفي قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، ينتبه القارئ برواية حفص لإظهار الدال مع القلقلة في ولقد زينا، فلا يقرأ ولقد زينا بإدغام الدال في الزاي. وفي قوله تعالى: قالوا بلى قد جاءنا نذير

0: شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ينتبه القارئ في كلمة وقلنا لإظهار اللام، فلا يقرأ بإدغام اللام في النون وقلنا. يقول صاحب التحفة: وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. وفي قوله سبحانه: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. في كلمة ينصركم ينتبه القارئ برواية حفص لضم الراء، فلا يقرأ ينصركم بسكون الراء. وفي قوله تعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. ينتبه القارئ لتحقيق ضم القاف في كلمة يرزقكم، فلا يقرأ يرزقكم بسكون القاف. وينتبه القارئ للواو المشددة وللإدغام مع الغنة في عتو ونفور، فلا يقرأ عتو نفور. وفي قوله سبحانه: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. في كلمة معي عند الوصل ومن معي أو رحمنا ينتبه القارئ برواية حفص لفتح الياء، فلا يقرأ بسكونها ومن معي أو رحمنا. وفي قوله تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. يخطئ بعضهم فيقرأ توكلنا بإدغام اللام في النون، هكذا توكلنا، والصواب إظهارها توكلنا. بهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي. إخراج زهرة بن زهر الكندي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء

فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي

يَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.

جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية

لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا

أذانهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان

فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

عنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت

وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين.

منكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون

عينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إن

الْمُفْسِدِينَ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب

يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون.

كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.

نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي

الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب

ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا

هم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولا

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين.

بأمواتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون.

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين.

كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى

شيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

0: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير

0: في يديك ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: بعد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك.

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم

ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم

يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأن

لكم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نبدأ معكما ومع المستمعين والمستمعات لقاءنا مع آية جديدة تحمل الرقم 34 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: إنها آية مباركة تشير إلى أولئك الذين يدعون أنهم أتباع إبراهيم أو أتباع إسماعيل وإسحاق، وهم ليسوا من التبعية لهؤلاء الأنبياء في شيء.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أولا أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية لهذه الآية القصيرة؟
2: ليست فيها أحكام كثيرة نظرا إلى قصرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك أمة قد خلت. أمة قد خلت،
1: جاء الإخفاء هنا يا أستاذنا.
2: أخفي التنوين في أمة قبل القاف، والقاف من أحرف الإخفاء، ثم بعد ذلك قد خلت.
3: قلقلة في دال قد.
2: جميل، إذ هي ساكنة، والدال إذا سكنت تقلقل كالباء والجيم والطاء. قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولكم ما كسبتم.
1: جاء إدغام متماثلين هنا يا أستاذنا.
2: نعم، ميم في لكم وميم في ما كسبتم. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. كسبتم، قلقلة الباء كذلك حيث جاءت ساكنة، كسبتم. ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما.
3: هنا إدغام يا أستاذنا.
2: إدغام نون عن في ما، وقد أدغم إدغام غنة. عما كانوا يعملون.
1: صدق الله العظيم.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: هل لا تخبرنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
2: الآية الأولى تحمل عتابا وتوبيخا لأولئك الذين قالوا إنهم من أتباع الأنبياء، ومع ذلك يعبدون غير الله، يعبدون آلهة متعددة، وهم المشركون. وتحمل في طياتها أيضا عتابا لبني إسرائيل الذين قالوا إنهم أتباع إبراهيم، وإبراهيم ما كان إلا قبل موسى، وبدأ الدين الإسرائيلي أو بدأت اليهودية بعد موسى عليه السلام، ثم هم لا يعبدون الله حق عبادته بإطاعة كل رسله، ففي ذلك توبيخ لهم. ثم جاءت هذه الآية تقول لهم تلك أمة قد خلت، فما لكم ولهم، أنتم كسبكم لكم وهم لهم كسبهم، وأنتم غير مسؤولين عن أعمالهم. فهذه الآية فيها تحذير شديد لمن يدعي شيئا ومع ذلك لا يكون عليه وليس له عليه بينة.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نشرع في إعراب هذه الآية القصيرة؟
2: تلك أمة، تي
3: اسم إشارة،
2: وهو مبني في موضع رفع على الابتداء، اللام للبعد والكاف للخطاب. أمة
1: خبر لتلك مرفوع بالضمة الظاهرة يا أستاذنا.
2: خبر مرفوع بالمبتدأ أو بالابتداء وعلامة رفعه الضمة. قد خلت،
1: قد حرف تحقيق يا أستاذنا.
2: خلت خلا
3: فعل ماض مبني على الفتح
2: ومضارعه
1: يخلو.
2: جميل، قد خلت التاء هنا
3: للتأنيث،
2: إذن فاعل الفعل ضمير مستتر،
1: ضمير مستتر جوازا تقديره هي،
2: يعود إلى الأمة، تلك أمة قد خلت. لها
3: جار ومجرور،
2: خبر مقدم متعلق بمحذوف، ما
1: اسم موصول مبني على السكون يا أستاذنا،
2: في موضع رفع مبتدأ مؤخر. لها ما كسبت، كسب
3: فعل ماض مبني على الفتح،
2: والتاء
3: للتأنيث،
2: وفاعل كسب،
1: والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره
2: هو، يعود إلى ما، أي لها الذي كسبت، يعود إلى ما، تلك أمة قد خلت لها الذي كسبته. لها ما كسبت أي الذي كسبت، ولكم ما كسبتم، الواو
1: عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا،
2: ونقول عن ما كسبتم مثل ما قلنا في ما كسبت،
1: ولكم جار ومجرور،
2: ولكم ما كسبتم، نعم، وما مبتدأ مؤخر والجملة صلته، ولا تسألون عما يعملون،
3: الواو عاطف لما بعده على ما قبله،
2: عطفت جملة ولا تسألون على ما قبلها، لا تسألون، لا
1: نافية لا عمل لها،
2: تسألون
3: فعل مضارع مرفوع
2: ولكنه
1: مبني للمجهول،
2: أي لم يسم فاعله، وليس هو مبنيا، وإنما هي عبارة فيها تسامح، فليس مبنيا أي مسند لمجهول، أي لم يسم فاعله، أي ولا يسألكم سائل.
3: فماذا نعرب الواو في تسألون يا أستاذنا؟
2: نائب فاعل، فهو مرفوع لكونه نائب فاعل، وهو مبني على السكون في موضع رفع. أما النون فعلامة للرفع.
3: عن ما؟
1: جار ومجرور يا أحمد.
2: عما أصله عن ما، عن حرف جر، ما بمعنى الذي. ولا تسألون عما كانوا،
3: كان فعل ماض ناسخ،
2: أين اسم كان؟
1: الواو يا أستاذنا.
2: يعملون
3: فعل مضارع مرفوع وفاعله، وهذه الجملة الفعلية في محل نصب خبر كان.
2: جميل، النون فيه علامة للرفع، والواو فاعله مبني على السكون في موضع رفع، ولك أن تجعل ما مصدرية.
1: ما مصدرية؟
2: نعم، أي ولا تسألون عن عملهم، وتكون كان زائدة أي مؤكدة، فتكون كان صلة مؤكدة. وكذلك لها ما كسبت أي لها كسبها، ولكم ما كسبتم أي لكم كسبكم، فتكون ما مصدرية مع الفعل. ولكن الموصولية لائحة في الثلاثة الأسماء، لها الذي كسبت، ولكم الذي كسبتم، ولا تسألون عن الذي كانوا يعملونه.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: بعد هذا الإعراب المستفيض انتهى وقتنا لهذا اليوم.
2: سبحان الله، ولكننا عسى أن نستدرك ما فاتنا في الحلقة القادمة بإذن الله.
1: إن شاء الله تعالى.
0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمد الطامع في مزيده، وأستغفره وأتوب إليه توبة المقر بذنبه، وصلاة ربي وسلامه على نبيه وخليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا في تدبر آيات سورة الشعراء في هذا المشهد الإيماني الدعوي، مشهد إبراهيم عليه السلام وهو يحاور أباه وقومه، وكيف أن المشهد يختم بهذا الدعاء: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سنجد هنا: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا

لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المستمعون الأفاضل والمستمعات الفاضلات، سنجد في آيات القرآن الكريم جمع بين المال والبنين في عدة آيات، فهيا بنا لننظر في هذه الآيات لأننا نريد أن نخرج من

في سورة الكهف، ويقول في سورة مريم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ ويقول: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ثم كان رد الرجل الآخر: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ويقول الله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. ويقول الله تعالى: مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. ويقول: قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. وقال: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، في سورة المدثر. طيب، هل المال والبنون شر؟ الجواب: لا لا، هم خير كبير للمؤمن. فالمال والبنون مع تقوى الله والتربية الصالحة زينة الرخاء وعدة البلاء. فالأنبياء عليهم السلام كانوا يسألون الله الولد، فعلى لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: رب هب لي من الصالحين. وعلى لسان سيدنا زكريا عليه السلام هنالك دعا زكريا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والولد الصالح يكون عونا لأبيه في الطاعات، كما قال الله تعالى عن النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا وحال المؤمن مع البنين. وهذا الموضوع أيها الإخوة والأخوات نريد أن نواصله إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لأن وقتنا لهذا اليوم قد انتهى. فإلى الملتقى في اللقاء القادم بعون الله وفضله وكرمه، وأسأل الله عز وجل أن يكلأكم بعين رعايته وحفظه، وأن يرزقكم من فضله، وأن يوفقكم لكل خير، وأن يحفظكم من كل ضير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها.

أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن،

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، ظلال أمان وسعادة. والله

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم سبحانه جعل في هدايته حصون اللائذين وواحة المغتربين وراحة المتعبين وأمان الخائفين. لا شك أن كل إنسان يعيش في عملية بحث دائمة عن الأمان والسعادة، فتتعدد مسالكه لتحقيق ذلك. ونحن في ظلال تعاليم الإسلام وشعائره نجد ديننا الحنيف يقدم لكل إنسان النموذج المتكامل الذي يحقق طمأنينة القلب وسعادة النفس واستقرار الحياة حينما تطبق في الواقع كما يرضي الله تعالى. فالإسلام منهج شامل وليس أحكاما متفرقة، منهج حياة ينظم علاقة الفرد بربه وبنفسه وبمجتمعه، ويأخذ به إلى سبل توازنه واعتداله. ومراشد ديننا الكريم تمنح هذا الفرد أمانا يستشعره في أعماقه، فهي تصله بخالقه فيحيا موقنا أنه في عناية رب رحيم لطيف يدبر الأمر ويعلم الحال ويستجيب الدعاء، يقين جازم يبدد قلقه ويذهب خوفه ويخفف ضغطه، يقين يجعله على ثبات في وجه تقلبات الحياة وعقبات المسير وصروف الأيام. ومن ظلاله هذه العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج هي محطات التزكية القلبية والتربية النفسية، تغذي روحه وتزكي نفسه وتعيد ترتيب أولوياته. والشعائر الإسلامية لها أثرها البالغ في تنظيم الحياة اليومية للفرد، فهي معززة لانضباطه والتزامه ودافعة لاستحضار الإخلاص واستشعار المراقبة. فصلواته ترسي الطمأنينة في نفسه، وصيامه يعوده الصبر وضبط شهواته، وزكاته تنمي روح عطائه، وبحجه يرى تجسد وحدة أمته وتساوي أبنائها. وفي ظلال تعاليم الإسلام يقوم المجتمع الآمن وعلى أسس العدل والإحسان والتراحم والتعاون. ظلال يشعر الفرد في رحابها أن منظومة متكاملة تحوطه وتحفظ كرامته وتصون حقوقه. وحينما يحرص الناس ونظامهم في المجتمع على أن تسود هذه القيم، فإنهم ينعمون بالنأي عن النزاعات وعموم الاستقرار وازدهار العلاقات. إن الأمان والسعادة من المشاعر والأحاسيس المعهودة في الحصن الإيماني، هي ثمرات الالتزام الصادق بمنهج الله ونتائج طبيعية لحياة وفق هديه الكريم. لك الحمد، لك الحمد تشدو به الألسن، وطاب به صادح مذعن، ترنمت الكائنات به فتسبح ربي لها ديدن، وأشرقت الأرض من نوره، وفاح به الورد والسوسن، وسالت دموع الغيوم به فتضحك من دمعها الأغصن. لك الحمد ربي هديت النهى، هداك بقلب الدجى بين، هناء النفوس بآفاقه، تقر بأفيائه الأعين. فهيا بنا لله ربنا، فثم هدى ونور وموعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقوى.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة حاكم عام جامايكا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ترامب يصف المحادثات مع طهران بالجيدة ويجدد تهديده بشن هجمات قوية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. الجيش الإسرائيلي يستأنف ضرباته على جنوب لبنان رغم المباحثات الجارية في العاصمة الإيطالية.

إيطالية روما. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله

التقدم والنمو وتحقيق المزيد من الإنجازات. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة عودة الملاحة البحرية في المنطقة إلى وضعها الطبيعي، قائلا إنه تم إجراء مفاوضات إيجابية مع طهران في هذا الخصوص، مشيرا في الوقت نفسه لأن المحادثات الجارية هي الفرصة الأخيرة لتوقيع اتفاق جيد ينهي الأزمة المستمرة منذ أشهر، متوعدا إيران بهجمات قوية في حال تعذر التوصل إلى اتفاق. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المفروضة على 3 شركات طيران لها صلات بالحرس الثوري الإيراني. حذرت الأمم المتحدة من الوضع غير الآمن في قطاع غزة مع استمرار عمليات إطلاق النار والهجمات العسكرية، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إبقاء المدارس وأماكن التعلم محمية بموجب القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد هدم القوات الإسرائيلية لآخر مدرسة متبقية ضمن مجمع كان يضم 4 مدارس في المدينة. وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا خلال حملات دهم واقتحام نفذتها في عدد من المحافظات، في حين اعتدى مستوطنون على خط ناقل للمياه يغذي 12 عائلة فلسطينية شرق طوباس، كما أقاموا منشآت مؤقتة في المنطقة. قتل وجرح 11 شخصا جراء غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة تبنين في جنوب لبنان، وذلك بعيد غارتين استهدفتا منطقة مشاع ببلدة المنصور جنوب مدينة صور، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة مجدل زون. كما أقدم جيش الاحتلال على إشعال حرائق في الأحراج الواقعة عند أطراف بلدة كفر شوبة، متعللا بأن تلك الاعتداءات جاءت ردا على سقوط عدد من القتلى والمصابين من عناصره إثر انفجار لغم، متهما حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار. وعلى الصعيد ذاته، اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بمشاركة فرق تقنية بهدف دفع تنفيذ الإطار الثلاثي والتمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن، لكن دون تحقيق اختراق في المحادثات. وانتقد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم المفاوضات المباشرة، داعيا السلطة اللبنانية إلى وقف التنازلات حسب تعبيره. قتل 10 أشخاص من الجانبين الأوكراني والروسي، وأصيب آخرون مع استمرار الهجمات المتبادلة على البنية الأساسية للطرفين، وتستخدم كل من القوات الروسية والأوكرانية الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية في هجماتها مع استمرار جمود الحل السياسي. وفي سياق متصل بالحرب الروسية الأوكرانية، قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيستفيد من الفوائد التي تدرها الأصول الروسية المجمدة بمبلغ 1,400,000,000 يورو، وذكرت المفوضية أن هذه الأموال جاءت من فوائد الأرصدة النقدية، وهي جزء من أصول البنك المركزي الروسي التي جمدت بعد الحرب الروسية الأوكرانية. ناشدت منظمة الصحة العالمية بتوفير المزيد من الدعم على كل المستويات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية، وأفادت المنظمة أن الفيروس يتفشى متجاوزا قدرات الاستجابة، مطالبة بمزيد من التمويل لتوسيع نطاق كل مجالات الاستجابة. وأوضحت أن الكونغو الديمقراطية سجلت أكثر من 3,740 حالة مؤكدة بالفيروس، من بينها أكثر من 1,650 حالة وفاة. رفعت السلطات في غواتيمالا مستوى التأهب إلى أقصى درجاته في 3 مقاطعات إثر اشتداد نشاط بركان فويغو، أحد أكثر البراكين نشاطا في أمريكا الوسطى، والذي يشهد ثورانا قويا مصحوبا بتدفقات للحمم البركانية.

بعثات كثيفة من الغازات والرماد، كما تم إجلاء أكثر من 1700 شخص من المناطق القريبة من فوهة البركان، حيث يبلغ ارتفاع بركان فويغو أكثر من 3760 متراً. أودت صواعق البرق بحياة ما لا يقل عن 14 شخصاً في ولاية جاركاند شرق الهند في أحدث حصيلة للوفيات المرتبطة بالأمطار الموسمية السنوية التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق أخرى. وشهدت الولاية في يناير العام الماضي أكثر من 200 حالة وفاة عزيت في الغالب إلى الصواعق المرتبطة بالعواصف الرعدية، وتسببت الأمطار الغزيرة هذا العام في فيضانات شديدة في ولاية آسام الوعرة شمال شرق الهند، ما أسفر عن مصرع ما يقرب من 90 شخصا، في حين لقي 15 شخصا مصرعهم في ولاية كيرلا الجنوبية، حيث أدت الأمطار إلى نزوح الآلاف عن منازلهم. ضرب زلزال بقوة 6 درجات و13 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل الجنوبية للفلبين، وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال على بعد 32 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من جزيرة سرانغاني، ولم تصدر السلطات الفلبينية أي تحذير من خطر تشكل موجات مد بحري تسونامي. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة حاكم عام جامايكا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ترامب يصف المحادثات مع طهران بالجيدة ويجدد تهديده بشن هجمات قوية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. الجيش الإسرائيلي يستأنف ضرباته على جنوب لبنان رغم المباحثات الجارية في العاصمة الإيطالية روما. كان معكم في التحرير سليمان بن سهيل الكيومي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بني عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ أنس أبو سحة.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم أنس أبو سحة.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فسقا وإن الشياطين ليوحون

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: تلا على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أحمده حق حمده فهو أهل لكل حمد، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا محمد خير خلق الله، الذي قال الله له: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وبعد، أيها المستمعون والمستمعات، نواصل ما بدأنا في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن أركان القراءة الصحيحة. من المعلوم أن القرآن نقل إلينا متواترا صحيح السند، حيث رواه الجمع من القراء عن شيوخهم الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويتسلسل السند حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تعد القراءة صحيحة عند أهل الأداء وعلماء التجويد إلا إذا توافرت فيها ثلاثة أركان، وهي موافقة اللغة العربية، وموافقة الرسم العثماني، وصحة السند مع التواتر. أما موافقة القراءة لوجه من وجوه اللغة العربية، أي أن القراءة لو وافقت وجها من وجوه النحو واللغة، سواء أكان هذا الوجه أفصح أم فصيحا، مجمعا عليه أم مختلفا فيه، فإنها تعد قراءة صحيحة. ومثال ذلك قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قرأ الجمهور برفع آدم ونصب كلمات، والمعنى أن آدم هو الذي تلقى الكلمات، لأنه هو الذي قبلها ودعا بها وعمل بها، فتاب الله عليه، وهو الفاعل لقبوله الكلمات. وقيل في معنى فتلقى آدم من ربه كلمات، معناه قبلها، فإذا كان آدم قابلا فالكلام مقبول، فهو المفعول وآدم الفاعل. وقرأ ابن كثير بنصب آدم على أنه مفعول به مقدم، ورفع كلمات على أنها فاعل مؤخر للفعل تلقى. وعلى هذا الوجه تكون الكلمات هي التي تلقت آدم، وهذا من بلاغة القرآن الكريم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فالتلقي يصح وقوعه من آدم ومن الكلمات. قال مكي بن أبي طالب: وعلة من نصب آدم ورفع الكلمات أنه جعل الكلمات استنقذت آدم بتوفيق الله له لقوله إياها والدعاء بها، فتاب الله عليه. وأما الركن الثاني فهو موافقة القراءة لمرسوم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، أي إن القراءة إذا وافقت خط المصحف ورسمه فإنها تكون قراءة صحيحة. ومثال موافقة القراءة للرسم موافقة صريحة قوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. قرئ لفظ تعملون بالياء وبالتاء، هذه الكلمة تحتمل القراءتين في رسم المصحف، حيث إن المصحف كان غير منقوط. ومثال موافقة القراءة للرسم العثماني ولو احتمالا قراءة ابن عامر قالوا اتخذ الله ولدا في سورة البقرة بغير واو، وبالزبر وبالكتاب المنير بزيادة الباء في الاسمين، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي، ومثل ملك يوم الدين فإنه كتب بغير ألف بعد الميم في جميع المصاحف، فقراءة الحذف تحتمله تحقيقا كما كتب ملك الناس، وقراءة إثبات الألف بعد الميم تحتمله تقديرا كما كتب مالك الملك، فتكون الألف التي بعد ميم مالك يوم الدين حذفت اختصارا. وكلمة احتمالا تعني أنها توافق رسم المصحف ولو تقديرا، إذ إن القراءة يمكن أن توافق رسم المصحف تحقيقا، أي موافقة صريحة، مثل قراءة تعملون ويعملون، ويمكن أن توافق الرسم تقديرا واحتمالا، أي على تقدير إثبات الألف في قراءة مالك يوم الدين حيث رسمت في المصحف بدون الألف. أما الركن الثالث صحة السند والتواتر، أي أن القراءة إذا أخذها العدل الضابط عن مثله حتى يصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تعد قراءة صحيحة، لأنها أخذت في كل مراحل السند عن شيخ متقن فطن لم يتطرق اللحن إلى قراءته، وذلك هو معنى العدل الضابط الذي يتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مع صحة سندها تكون متواترة مشتهرة مستفيضة. يقول الإمام ابن الجزري فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. وهذه الشروط الثلاثة لا بد أن تكون مجتمعة لقبول القراءة، فإذا اختل أحد هذه الأركان فإن القراءة تعتبر شاذة ولا تجوز القراءة بها تعبدا.
1: أحكام التلاوة.
3: أحكام التلاوة.
2: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة الملك التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. في قوله سبحانه الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، في كلمة تفاوت ينتبه القارئ لضم الواو فلا يقرأ بالكسر تفاوت. وفي قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ينتبه القارئ في كلمة ينقلب لسكون الباء فلا يقرأ بالضم ينقلب إليك، لأنه فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه وقع جوابا للطلب. وينتبه القارئ لتفخيم الراء في كلمة فارجع البصر ثم ارجع، حيث يخطئ بعضهم فيقرأ بترقيق الراء، والصواب تفخيمها لسكونها بعد كسر ليس أصليا. وفي قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ينتبه القارئ برواية حفص لإظهار الدال مع القلقلة في ولقد زينا، فلا يقرأ ولقد زينا بإدغام الدال في الزاي. وفي قوله تعالى قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ينتبه القارئ في كلمة وقلنا لإظهار اللام، فلا يقرأ بإدغام اللام في النون وقلنا. يقول صاحب التحفة وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. وفي قوله سبحانه أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. في كلمة ينصركم ينتبه القارئ برواية حفص لضم الراء

0: فلا يقرأ ينصركم بسكون الراء. وفي قوله تعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، ينتبه القارئ لتحقيق ضم القاف في كلمة يرزقكم، فلا يقرأ يرزقكم بسكون القاف، وينتبه القارئ للواو المشددة وللإدغام مع الغنة في عتو ونفور، فلا يقرأ عتو ونفور. وفي قوله سبحانه: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، في كلمة معي عند الوصل ومن معي أو رحمنا، ينتبه القارئ برواية حفص لفتح الياء فلا يقرأ بسكونها ومن معي أو رحمنا. وفي قوله تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين، يخطئ بعضهم فيقرأ توكلنا بإدغام اللام في النون هكذا توكلنا، والصواب إظهارها توكلنا. بهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زاهر الكندي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمد أبو شادي. أعوذ

0: أنصتنا إلى كتاب الله الكريم من خلال قراءة الشيخ علي محمد أبو شادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الفائدة الأولى، وأثبتوا إمامة الأصم بكل من يسمع يا ابن عمي. وأثبتوا إمامة الأصم بكل من يسمع يا ابن عمي. الفائدة الثانية، ولا يؤم صاحب التنفل بصاحب الفرض وبالعكس عملي. ولا يؤم صاحب التنفل بصاحب الفرض وبالعكس عملي. الفائدة الثالثة، وما إمامة الصبي تصلحه إلا بمثله، وهذا أرجح لأن فرضه من النفل يعد، لا فرض في حق الصبي يعتمد. لا فرض في حق الصبي يعتمد. كيف يؤمه من هناك مفترض، وذا الصبا حاله هناك قد عرض، وقد أجاز بعضهم ولا نرى وجها له مع أئمة الورى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. لا زال الحديث حول الفوائد التي كتب بها فصل الإمام في الصلاة، وكذا ذكرنا معكم فائدتين ووقفنا في الفائدة الثالثة. هي الفائدة الأولى التي أخذناها.
2: نعم شيخ.
3: تفضل.
2: وأثبتوا إمامة الأصم بكل من يسمع يا ابن عمي.
3: أحسن، شكرا. إيش الفائدة الثانية معاذ؟
2: ولا يؤم صاحب التنفل بصاحب الفرض وبالعكس عملي.
3: بالعكس عملي. وقفنا في الفائدة الرابعة، وما إمامة الصبي
2: تصلحه
3: إلا بمثله، وهذا الأرجح لأن فرضه من النفل يعد، لا فرض في حق الصبي يعتبر. كيف يؤم من هناك مفترض، وذا الصبا حال هناك قد عرض، وقد أجاز بعضهم ولا نرى وجها له عند أئمة الورى. الكلام في إمامة الصبي، هل يؤم الصبي بالبالغين؟ نشيت أول قبل شيء، هل يؤم الصبي بالصبيان؟ أجاب نعم، يؤم الصبي بغيره من الصبيان، نعم يؤم. لكن الكلام هل يؤم الصبي بالبالغين أم لا؟ والناظم هنا ذكر قولين، عدم الجواز وهو الذي رجح عدم الجواز، زين، والقول الثاني الجواز. رجح عدم الجواز لأي شيء؟ قال لأنه صبي صغير، زين، والصلاة في حقه نافلة ليست بفرض. وقال عرفت سابقا على أن المتفل لا يؤم المفترض،

0: متفق؟ لا يؤم المفترض. زين، والفريضه التي يصليها الصبي تعتبر في حقه نافله. وكذلك ولما روي عن مسعود انه قال: لا يؤم الغلام الذي لا تجب عليه الحلول. وعن عباس: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. هذه من هذه الاثار التي عن مسعود وعن عباس تؤيد القول ايش؟ بأن الصبي لا يؤم بالبالغ. واضحة؟
1: نعم.
0: كونه منتفل، ولما روي عن مسعود أنه قال: لا يؤم الغلام الذي لا تجب عليه الحلول. وعن عباس: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. فالفرض في حق الصبي يعتبر نفل، ليس بفرض. ايش قال؟ قال: لأن فرضه من النفل يعد. لا فرض في حق الصبي يعتمد. لا فرض في حق الصبي يعتمد. من يديه في حال الصبا فهو نفل، يوقع عليه وليس بفرض. ولذلك مثلا قالوا لو أن مثلا الصبي صلى مثلا صلى من صلى الخمس مثلا صلى فريضة الظهر مثلا صلاها وهو صبي ثم بلغ قبل خروج وقت الصلاة، أو صلى فريضة العشاء الآخرة زين ثم بلغ زين قبل خروج وقت صلاة العشاء الآخرة، قالوا عليه أن يصلي تلك الصلاة ما تجزي لأي شيء، لأنها كان في حقه نافلة، وبعد أن بلغ وجب عليه صلاة عليه فرضا. وإن يكن حال الصلاة بلغ أعادها بطهرها ليبلغها، لأنها صارت عليه فرضا، وفعله السابق نفل يرضى. والفرض لا يقوم بالتنفل. من ها هنا قيل بوصف البدل. شوف كيف يبدل وهو قد صلى. ما الجواب؟ أن تلك الصلاة التي صلىها تعتبر في حقه نافلة. وهي الصلاة التي بلغ في وقتها صارت عليه فرضا. واضحا؟ كمان قالوا أيضا إذا حج في حال الصبا ثم بلغ هل يجزي ذلك الحج؟ مذهب الجمهور أنه ما يجزي. كيف ما يجزي؟ لأن الحج الذي أتى به في حقه نافلة، وهذا بعد البلوغ وجب عليه الحج. كذلك الصبي في صباه إن حج قيل حجه أجزاه، لو كان من بعد البلوغ استغنى ووجد الزاد وكل معنى. وقيل بل عليه بعد الحلم يحج وهو فرض كل مسلم. يعني بعض أهل العلم قال يجزيه الحج ممن نسب إليه القول بالمحبوب يجزيه. روي أن امرأة أتت بابن لها صغير فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. لكن قال: ألي هذا حج؟ له الحج، له أجر الحج، وفي حقه نافلة، لكن ما يجزي عن فرض. وكذلك مذهب الجمهور أنه إيش؟ لابد إيش؟ أن يحج مرة ثانية، أن يحج. لماذا؟ لأن الحج الذي أتى به في حال صباه يعتبر في حقه نافلة. وهل تجزي النافلة عن فريضة؟
2: لا،
0: ما تجزي. وكذلك من قال في الصوم، قال في الصوم إذا بلغ الصبي في اليوم العشرين من رمضان، اليوم 20 من رمضان، هو صام من أول الشهر، لكن في اليوم 20 من رمضان بلغ، كان الصوم في حقه نافلة، لكن أصبحت الأيام العشر عليه فرضا. هل عليه أن يعيد تلك الأيام 20 الماضية؟ خلاف. بعض العلماء قال عليه أن يعيد بناء على أن رمضان فريضة واحدة. وقيل لا إعادة عليه بناء على أن رمضان فرائض متعددة. ما كذاك؟ زين. القول الثاني جواز يؤم يعني بغيره. زين. ودليله حديث من؟
2: عم سلمة.
0: عم سلمة، أحسنت. كنت أمهم وأنا ابن 8 سنين. صبي صغير، ما كذاك؟ من ذكر الحديث من أولي؟
2: نعم شيخ،
0: تفضل.
2: أنا عمرو بن سلامة القرني قال:
1: كان يمر علينا الركبان فنتعلم منهم القرآن، فأتى أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لأمكم أكثركم قرآنا. فجاء أبي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فكنت أكثرهم قرآنا، فكنت أؤمهم وأنا ابن 8 سنين. رواه النسائي.
0: هذا الحديث يدل على ايش؟ على الجواز، ما كذلك؟ لكن قائلهم بعدم الجواز ايش قالوا؟ قالوا هذا الحديث فعل الصحابه، قد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع على فعلهم، وقد يكون لم يطلع على فعلهم. زين، واذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال، ما كذلك؟ زين. القول الثالث: يا امه اذا اضطروا اليه، يضطروا إليه أمهم، لم يجدوا بني أمهم، إذا هذا الصبي يضطروا إليه يا أمهم، وهذا القول قول الزهري ومال إليه أبو سعيد الكودامي لئلا تتعطل الجماعة. قول الثالث إيش؟ يا أمهم يضطروا إليه، زين، مخافة أن تتعطل صلاة الجماعة، وهذا القول قول الزهري ومال إليه أبو سعيد الكودامي. والقول الرابع: يا أمهم إلا في صلاة الجمعة، إلا في صلاة الجمعة. والقول الخامس: يؤمهم إذا كان مراهقا، إذا كان مراهقا، يعني بدأ 13 سنة 14 سنة قارب البلوغ، لكنه لم يرى شيء من علامة البلوغ، يعني اسم مراهق. زين، كم معكم؟ كم قول؟
2: خمسة أقوال.
0: الجواز وعلم الجواز، جواز إذا كان مراهقا، الجواز إذا في صلاة الجمعة، الجواز إذا اضطروا إليه. نعم. زين، وهذا الصبي الذي فيه الكلام إذا كان مختتنا مميزا حافظا للصلاة، هذا الشرط الكلام في هذا الصبي الذي هو مختتنا، إذا كان غير مختتن ما يستوي، مختتنا مميزا، مميز واصل 7 سنين يعتبر مميز، زين، مميزا ايش غير؟ حافظ للصلاة، لكن ما يعرف يصلي، كيف يصلي؟ ما يحفظ الصلاة هذا. فإذا كان غير مختتن أو غير حافظ للصلاة أو غير مميز ما يسوي. لكن هذه 5 أقوال مذكورة في من؟ الصبي إذا كان مختتنا مميزا حافظا للصلاة. ضبط؟ طيب، من هو الصبي؟ الصبي هو الذي لم يجد علامة من علامات البلوغ، هذا الصبي هو الذي لم يبلغ. بماذا يعرف البلوغ؟
2: نعم،
0: البلوغ بهش يعرف البلوغ؟
2: يعني
0: علامات 3 عامة للرجال والنساء، 3 خاصة للنساء. من منكم يحفظ عبارة الإمام الردي السلام عليه في تلقين الصبيان؟ فإذا بلغ الصبي حد البلوغ وهو حصول الحلم أي الماء الدافق، أو نبات الشعر في الموضع المعتاد، أو بلوغ 15 سنة على قول وهو لا صح، أو 17 سنة على قول آخر، أو امرأة وجدت الحيض أو الحمل أو تكعب ثدياها، فإذا وجد الصبي إحدى هذه العلامات حكم له وعليه بأحكام البالغ، وتوجه إليه التكليف بالعبادات والخطاب بترك المحجورات. فهو العبارة دي مهمة. فإذا بلغ الصبي حد البلوغ وهو حصول الحلم، وهو حصول الحلم أي الماء الدافق، أو نبات الشعر في الموضع المعتاد، أو بلوغ 15 سنة على قول وهو الأصح، أو 17 سنة على قول آخر، هي 3 عام للرجال والنساء، أو امرأة وجدت الحيض أو الحمل أو تكعب ثدياها، هذه 3 خاصة بالنساء. فإذا وجد الصبي إحدى هذه العلامات حكم له عليه بأحكام البالغ، وتوجه إليه التكليف بالعبادات فتوجه إلى تكليف العبادات والخطاب بترك المحجورات. وهي العلامات على كل حال نظمه الإمام الودي يعتمد عليه في جوهر النظام حيث قال
2: نعم
0: فضل
2: نعم
0: فضل.
2: ويعرف البلوغ في الصبي إذا نعم. انتهى لسنه البهي نعم. 15 من سنين ذكرا وبعضهم يقول 17
0: عشرة.

0: ما قد نظر. والحيض في الفتاة والحمل معا تكعب الثديين منها فاسمعا. فهذه دلائل معتبرة بها يعلق الخطاب أثره.
1: زين سنت قال بيت مرة زين قال بيت مرة.
2: نعم
1: فضل.
3: ويعرف البلوغ في الصبي إذا انتهى لسنه البهي 15 من سنين ذكرا، وبعضهم يقول 17. وبنبات الشعر المعتاد والحلم المعروف في الأولاد. في نومه يرى الجماع والأثر، يراه بعد النوم فيما قد نظر. والحيض في الفتاة والحمل معا تكعب الثديين منها فاسمعا. فهذه دلائل معتبرة بها يعلق الخطاب أثره.
1: العلامة الأولى عامة، نبات الشعر في الموضوع المعتاد. أول شيء نعم نبات الشعر، أول شيء المني، خروج المني هو المعروف بإيش؟ بحصول الحلم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين قبلهم. حلم بلغ الحلم يعني خروج المني. فإذا خرج منه المني رجلا كان امرأة هذه تعتبر علامة من علامات البلوغ، سواء كان خروج المني في نوم أو في يقظة. سمعتم؟ فإذا خرج منه المني تعتبر هي علامة من علامات البلوغ. ويقول حصول الحلم أي الماء الدافق وهو المني. هذه العلامة الأولى، وهي عامة للرجال والنساء. واضحة؟ نعم. زين. والعلامة الثانية نبات الشعر في الموضع المعتاد. انتبهوا في الموضع المعتاد، ما المقصود في الرأس؟ لأن الولد يخرج من بطن أمه وهو في رأس الشعر، أليس كذلك؟ طيب، مقصود الموضع المعتاد دعانة، في العانة أو اللحية أو الشارب. ثلاث شعرات وفي شعرتين وفي شعرة السوداء الغليظة خلاف. هذا بالنسبة إلى نبات الشعر. أعتقد أنه يدل على حديث حكمة الشعر بن معاذ في بني قريظة. إذا أنتم رجعوا القصة رجعوا. زين. العلامة الثالثة بلوغ 5 سنة. وقيل 7 سنة. الإمام الدين رحمة الله عليه يصحح أي قولين 5 سنة. يستكمل المولود 5 سنة ما له ما عليه وقيمت عليه الحدود. هذا بالنسبة إلى العلامات العامة. زين، المرأة تختص بعلامات الحدود، الحيض، الحمل. إذا خرج من الحيض وقد بلغ 9 سنين عليك الحاضر تعتبر بالغ. طيب وده جاء من فتاتي قد بلغت 9 من السنة. والعلامة الثانية الحمل. زين، والثالثة تكعب الثديين. فإذا وجد الصبي إحدى هذه العلامات حكم له وعليه بأحكام البلاغ، حكم له وعليه بأحكام البلاغ، وتوجه إليه التكليف بالعبادات والخطاب وترك المحكمة. فإذا وجد الصبي إحدى هذه العلامات حكم له وعليه، حكم له بما ما يستحقه. هل يستحق أن يؤم الناس على قول؟ لا. لكن إذا وجد أحد هذه العلامات حكم له بأنه له أن يؤم الناس وكذلك ويصلي بالناس. زين، هل يعطى ماله؟ هل يعطى ماله ما دام صبيا؟ نعم.
2: لا.
1: فإذا وجد أحد هذه العلامات ولس منه الرشد استحق ماله ولا ما استحق ماله؟ استحق ماله وكذلك. هل له أن يزوج من يلي أمر زواجه من النساء ما دام صبيا؟ بعض العلماء قال لا. طيب، إذا بلغ وجد أحد هذه العلامات صار له ذلك، أليس كذلك؟ وهكذا حكم له وعليه، حكم عليه صار مكلفا، عليه إيش؟ أن يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يجتنب محارم الله سبحانه وتعالى. حكم له وعليه بأحكام بلد فسهل، وتوجه إليه التكليف بالعبادات والخطاب بترك المحجورات. كان قبل أن يبلغ، قبل أن يجي العالم العمر البلوغ لم يجب عليه شيء، وكذلك لم تكتب سيئاته ولم تكتب حسناته. لكن لما وجد أحد أهل العلامات صار بالغا، وحكم له عليه بأحكام بالغين وتوجه إلى تكريم العبادات والخطاب بترك المحجورات. طيب طيب أكملنا نحن الآن الفوائد الثلاث التي عدناكم بأن نختم بها فصل الإمام في الصلاة. وعد إن شاء الله في الحلقات الآتية على حسب نظرك ورأيكم نأتي فوائد أخرى أو نبدأ بالفصل حتى لكم الفصل الثاني وهو فصل أحكام فصل أحكام الإمامة ومن يكون إمام قوما ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام الجميع حاضر وغائب سريع. زين في الحلقة الآتية إن شاء الله إذا ما صدوا هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. بارك الله فيكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل واثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك في المعالي سعيكم. له الحمد ما تنفس الصبح بتباشير الأمل، فمضت نفوس إلى حسن العمل. نور الاستبشار من أهم المعاني الإيمانية التي تصاحب النفس المؤمنة على كل حال، حيث التفاؤل بالخير واليقين بأن الحياة جبلها خالقها على ألا تستقر على حال، وأن تقلبها من سنن الله برحمته وحكمته. ونور الاستبشار الذي يزرعه الإيمان في قلب المؤمن يجعله على صمود دائم وثبات مستمر، فلا تهزمه الشدائد ولا يقهره اليأس ولا تكسره المحن. يحيى موقنا أن الله معه، يراه ويسمعه، وأنه تعالى جعل مع العسر يسرا وبعد الضيق فرجا ومخرجا، وأن تدبيره تعالى أرحم وأعدل مما نتصور. والمؤمن بطبيعة صلته بربه واثق عندما تتكاثف الهموم، يتذكر أن ربه ذو رحمة واسعة وحكمة بالغة، وفي تقديره خير، لطيف بعباده، لا يحدث في حياتهم من الأقدار إلا ما فيه الخير ولو غابت عنهم حكمته، إن عاشوا على خير كما أمرهم وكما يحب ويرضى. نور الاستبشار ينشأ في القلب بتدبر آيات كتاب الله وأنباء المرسلين وسيرة الأسوة الحسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. استبشار ينشأ في القلب يبدد ظلمات النفس، ماحيا قلقها ويأسها وقنوطها، مبددا حزنها وجزعها وتشاؤمها، زارعا الطمأنينة والسكينة. فكم من المحن تقبل على البعض كانت في ظاهرها شرا خطيرا، تضع أصحابها على حافة الهاوية فيما يبدو لهم، فإذا بها تتحول إلى منح وتقود إلى خير عظيم لم يكن في الحسبان. وكم من أبواب أغلقها الله رحمة بعباده وعدلا وليس حرمانا ونقصا، فأدركوا الحكمة بعد حين، فأيقنوا أن ذلك الإغلاق والمنع لم يكن يستحق حزنا وحسرة في النفس، بل كان يستوجب شكرا وحمدا لله لو كانوا يعلمون. إن استبشار النفس المؤمنة شعور جميل، هو عبادة قلبية باعتياد القلب حسن الظن بالله، استبشار دافع إلى العمل، باعث على السعي، داع إلى عدم التراجع عند العقبات أو التوقف أمام الحواجز. وهكذا نتعلم من مدارس الأنبياء عليهم السلام الذين كانوا أصدق الناس يقينا بوعد الله رغم ما جابهوه من شدة الابتلاءات. وهكذا شأن المؤمن يمضي في طريقه موقنا أن تدبير ربه الكريم خير من تدبيره، وأن ما عنده تعالى أعظم وأوقى. وفي تلألأ في فأله، مضى يرتجي الله من فضله، رضا الله غاية آماله، فيسعى ويأوي إلى ظله، كما يبزغ الفجر في ربعنا وكالورد والزهر أو فله، يبشر بالخير في ضعنه وبالخير يعهد في حله. فهيا بنا لله ربنا

0: عمن يواصل المسير على سبيل مستنير، مطمئن القلب ثابت الفؤاد، واثق الخطى مستقيم السير، على نور الاستبشار.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، يتلو عليكم القارئ عمر بعيسى من آي الذكر الحكيم.

0: مستمعين الكرام، كنا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للقارئ عمر بعيسى.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الثانية من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وقد تقدم في ختام لقائنا الماضي أن ألا كلمتان، الكلمة الأولى أن والكلمة الثانية لا، فأدغم اللام في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني أي من جنس اللام. ويجوز في أن تكون تفسيرية، ويجوز فيها أيضا أن تكون مصدرية، وهي تفسيرية لأنه تقدم عليها ما فيه معنى القول لا حروفه، وهو الفعل آتى، فآتينا موسى الكتاب كأن معناه قلنا له ألا تتخذوا من دوني وكيلا، والقول له قول لأتباعه الذين أوحي إليهم موسى عليه السلام. فعلى هذا جاز في أن تكون تفسيرية. وعلى هذا نقول في الإعراب: أن حرف تفسير مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تتخذ فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. من دوني جار ومجرور. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. دوني اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء، فإن الياء يناسبها أن يكون ما قبلها مكسورا، وهذه الكسرة التي تحت النون ليست كسرة الإعراب وإنما هي كسرة المناسبة. ومنهم من جوز أن تكون الكسرة في حال الجر كسرة الإعراب لأنه لا حاجة بذلك إلى كسرة المناسبة. فعلى هذا نقول: دوني اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. والفعل تتخذ يتعدى إلى مفعولين، فهو من أخواتي ظن، وعلى هذا يجوز في الجار والمجرور من دوني أن يكون المفعول به الثاني للفعل تتخذ، فالجار والمجرور من دوني في محل نصب مفعول به ثان للفعل تتخذ. وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من دوني أو يكون من دوني، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به حرف الجر ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع المفعول به الثاني لظن وأخواتها، لأن المفعول به الثاني لظن وأخواتها هو خبر أصلا أي هو في الأصل خبر، ولذلك يأخذ أحكام الخبر. وكيلا مفعول به أول للفعل تتخذ منصوب، وعلامة نصبه الفعل

فتحة الظاهرة على آخره. والجملة ألا تتخذوا من دوني وكيلا جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب، فإن الجملة التفسيرية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. وقد تقدم أنه يجوز في أن تكون مصدرية، والمعنى آتينا موسى الكتاب بألا تتخذوا من دوني وكيلا، وكأن المعنى أوحينا إليه بألا تتخذوا من دوني وكيلا. وعلى هذا نقول في الإعراب أن حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجملة الواقعة بعد أن صلة الموصول الحرفي أن لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه مجرور بحرف الجر المقدر، وحرف الجر المقدر متعلق بالفعل آتينا، ويجوز في المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه أن يكون منصوبا على نزع الخافض، ويجوز أن يكون حرف الجر المقدر هو اللام، وعلى هذا تكون اللام للتعليل، وكأن المعنى لئلا تتخذوا من دوني وكيلا. وذلك كثير، فإنهم يأتون بأن ولا يأتون بلام التعليل، مع أن لام التعليل معلوم وجودها، وقد وقع ذلك في القرآن، ووقع في شعر العرب أيضا، ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم في معلقته المشهورة: نزلتم منزل الأضياف منا وعجلنا القرى أن تشتمونا، أي وعجلنا القرى لئلا تشتمونا. فعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بالفعل آتينا أيضا، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر بحرف الجر المنزوع أو هو منصوب على نزع الخافض. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية الثالثة من سورة الإسراء: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية من حملنا مع نوح، ذرية كلمة وقعت منصوبة، ولا يوجد ما يدل على نصبها من حيث الظاهر، أو ولا يوجد عامل ظاهر انتصبت به هذه الكلمة، ولذلك وقع الخلاف عندهم في إعرابها، وما الوجه الذي نصبت به. ونبدأ أولا بوجه المفعولية، فيجوز في ذرية أن تكون مفعولا به ثانيا للفعل تتخذوا، والتقدير ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح، والمعنى لا تتخذوهم وكلاء من دوني. فعلى هذا نقول في الإعراب: ذرية مفعول به أول للفعل تتخذوا منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وتقدير الكلام على جهة التقريب ألا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح وكيلا من دوني. وعلى هذا يكون وكيلا مفعولا به ثانيا للفعل تتخذوا منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومن على هذا الوجه يصح أن تتعلق بالفعل تتخذوا من دوني، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل تتخذوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل تتخذوا. ويجوز في الجار والمجرور من دوني أن يكون حالا من كلمة وكيلا، وجاز أن تأتي الحال

0: من النكرة لأن الحالة تقدمت على صاحبها من جهة، وبذلك ارتفع اللبس بين الصفة والحال، فإن الصفة اللفظية لا بد أن تأتي بعد الموصوف لا قبله. ومن جهة أخرى فإنه قد تقدم نفي، وإذا تقدم نفي جاز في صاحب الحال أن يكون نكرة. فعلى هذا الوجه فالجار والمجرور من دوني في محل نصب حال، ويكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من دوني أو يكون من دوني. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. فهذا هو الوجه الأول في إعراب ذرية، فذرية مفعول به أول للفعل تتخذ. ويجوز في هذه الكلمة وهي كلمة ذرية أن تكون بدلا من كلمة وكيلا، والبدل يتبع المبدل من، وعلى هذا يكون التقدير على جهة التقريب للمعنى ألا تتخذوا من دوني ذرية من حملنا مع نوح. والبدل يعرب إعراب المبدل منه، ولما كان المبدل منه منصوبا كان البدل منصوبا، وعلى هذا نقول في الإعراب ذرية بدل منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والمبدل منه وكيلا. فهذا هو الوجه الثاني في إعراب ذرية. ويجوز في هذه الكلمة وهي كلمة ذرية أن تكون منصوبة بفعل محذوف وهو فعل الاختصاص، فتكون هذه الكلمة منصوبة على الاختصاص، والتقدير أخص ذرية من حملنا مع نوح، وعلى هذا نقول في الإعراب ذرية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مفعول به لفعل محذوف. ويجوز وجه آخر في إعراب هذه الكلمة وهي كلمة ذرية، فكلمة ذرية يجوز فيها أن تكون منادى، والتقدير يا ذرية من حملنا مع نوح، ويكون من باب المنادى المضاف، والمنادى المضاف يكون منصوبا، فنقول على هذا الوجه في الإعراب ذرية منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والمضاف إليه من على ما سنبينه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة للقارئ غالب بن سعيد الشيادي.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ غالب بن سعيد الشيادي.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التدبير.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: اليوم نواصل حديثنا حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 33 بعد 100 من آيات سورة البقرة، لنتفيأ ظلالها ونغترف من معينها.
4: هل لا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات الكرام؟
2: أعيد تلاوتها بإذن الله، وقد تلوتها بالأمس وفي الإعادة إفادة،

0: حديثنا.
1: أتساءل يا أستاذنا في قوله تعالى: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، حينما قال أبناء يعقوب قالوا نعبد إلهك، لماذا قالوا ذلك؟ هل هذا يدل على انتمائهم لعبادة الله سبحانه وتعالى، أم أنهم قالوا ذلك فقط لإرضاء أبيهم؟
0: جميل جدا.

0: يعبدونه وقد عرفهم عليه سابقا منذ أن كانوا صغارا إذ هو المعلم لهم، لذا قالوا نعبد إلهك. ثم لم يكن ذلك استرضاء له فحسب، وإنما هو بيان للعقيدة الصحيحة التي هي محصلها عبادة الله وحده، أي غاية الخضوع له وكمال المحبة له. فقولهم نعبد إلهك فيه إشارة إلى أصلية تلك العبادة، إلى كونها هي الأصيلة لا غيرها، وفي ذلك طمأنة ليعقوب عليه السلام، وفي ذلك أيضا إظهار لحق التربية.
1: إظهار لحق التربية؟
0: نعم، حيث رباهم على عبادة الله فهم اعترفوا بحق هذه التربية فقالوا نعبد إلهك، أي الذي هديتنا إليه وعرفتنا عليه.
1: وينشأ ناشئ الفتيان فينا
0: على ما كان عوده أبوه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل لك أن توضح لنا معنى هذه الكلمة إسماعيل؟
0: إسماعيل طبعا هو اسم لابن البكر لإبراهيم عليه السلام، وهو الذي بلغ معه السعي، وهو الذي أمر بذبحه، وهو الذي فداه الله تعالى بالذبح العظيم، وهو الذي ابتلاه وابتلى أباه بالأمر بالذبح فاستسلم لقضاء الله. قال تعالى ولما بلغ معه السعي قال يا بني
1: إني أرى في المنام أني أذبحك،
0: فانظر ماذا ترى. أما هذه الكلمة إسماعيل فقال العلماء إن الله سبحانه وتعالى حينما أجاب إبراهيم عليه السلام أن يرزقه غلاما حينما قال رب هب لي من الصالحين، فجاء فبشرناه بغلام حليم، قالوا سماه إسماعيل، أي إسماع إبراهيم لربه. إيل تعني الله بالعبرانية، أي إسماعه له واستجابة الله له، تقول سمع الله لمن حمده، أي أجاب، فأخذ كلمة إسماع وأضافها إلى
2: إيل،
0: وإيل تعني بالعبرانية الله.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: في قوله تعالى آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ألا يكون يعقوب عليه السلام ابنا لإسحاق؟
0: طبعا هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم.
2: إذن فلماذا قدم إسماعيل على إسحاق في هذه الآية؟
0: تشريفا له. أولا ذكره الله تعالى كثيرا في قوله واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد
1: وكان رسولا نبيا،
0: وهو جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فله الشرف أن كان جدا لخاتم الأنبياء والرسل. ثم كان أكبر من إسحاق 14 سنة، ذلك أنه حملت به هاجر قبل حمل سارة بإسحاق، فلما سرت الغيرة إلى سارة وهي زوج إبراهيم عليه السلام رحل به وبأمه إلى مكة، وكانت واديا غير ذي زرع، كانت ليس بها أحد، فالله سبحانه وتعالى أمره أن يتركه هو وأمه، ولذلك قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم، فتوكل الجميع على الله وتركهما هناك، وقال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: وضح لنا مصدر اشتقاق كلمة إله.
0: إله أي معبود، يؤله إليه أي يفزع إليه ويعبد. فكلمة إله من العلماء من يقول مأخوذة من الوله أي شدة المحبة، فالإله هو المعبود بمحبة. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا
1: أشد حبا لله.
0: فإله بمعنى معبود، مولوه إليه أي يفزع إليه عند الشدائد ويعبد ويحب من الوله الذي هو شدة المحبة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: إلها واحدا، إلى ماذا يشير هذا التوكيد؟

0: في هذه الجملة؟
1: توكيد إلها بكلمة بوصفه واحدا.
0: نعم يا أستاذنا.
1: نعم، إلها كاف في الإفراد، نعبد إلها، لكن جيء بالنص المبين لوحدانية الإله بأنه واحد، وواحد هو الأصل، وأحد مأخوذ منه، فقولهم إلها واحدا أي مفردا بكل صفات الكمال وبالعبادة، فهو الموحد بصفات الكمال وبالعبادة، فيثبت له توحيد الألوهية وتوحيد الصفات والأسماء والذات. إذن هو الله وحده، لذلك قال إلها واحدا، وهذا في معرض الرد على المشركين الذين يعبدون الآلهة المتعددة، فإذا كانوا يقولونهم من ذرية إبراهيم فهذا إلهه واحد، فلما تعبدون أصناما متعددة إذا كنتم تقولون أنتم من ذرية إبراهيم وإسماعيل فإلههم إله واحد، كما قال سبحانه وإلهكم إله واحد.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما فائدة هذا التخصيص في قوله تبارك وتعالى ونحن له مسلمون؟
1: جميل جدا، ونحن له مسلمون، هذا من قول أبناء يعقوب، فهو تكميل لقولهم نعبد إلهك وإله آبائك. نحن له مسلمون أي منقادون انقيادا حقيقيا، مسلمون أنفسنا، مسلمون ذواتنا، مسلمون توجهاتنا، ولذلك عومل هذا الوصف معاملة فعله بأن جعل كاللازم وإن كان في الأصل متعديا. ونحن له لا لغيره، فله أيضا تفيد الاختصاص، أي نحن مسلمون له لا لغيره، مسلمون أنفسنا، مسلمون قلوبنا، مسلمون وجوهنا.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المغزى من التعبير بالجملة الإسمية في نهاية هذه الآية؟
1: وقد عبروا سابقا بالجملة الفعلية نعبد، هنا قالوا ونحن له مسلمون. الجملة الإسمية تفيد الثبوت والدوام، والفعل المضارع يفيد الثبوت والاستمرار، فعبروا أولا بالفعل الدال على الاستمرار، وعبروا عن الإسلام بالجملة الإسمية الثابتة الدالة على الثبوت والدوام.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم،
1: على أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع الآية التالية التي تحمل الرقم 34 بعد 100 من آيات سورة البقرة
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

من أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل

يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.

تحمص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا

الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين